ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

بل قالوا مثل ما قال الأولون.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير

الحرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: التامة والصلاة القائمة. آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب. فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ومعناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخره بطانا، أي ممتلئة البطون. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل. فذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. وعن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ

0: بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود فيقول: يعني الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ومعنى يحترف أي يكتسب ويتسبب. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم.

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا

الموت فأطلعا شمسين شمس سنن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنن وشمس هدى معا قبس

0: على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.
1: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 35 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم الحفيظ. قبل أن نمضي في الحديث عن معناه اللغوي ومعناه وعن آثاره في الآفاق وعن علاقته بالمؤمن، لا بد من مقدمة. الإنسان كما تعلمون مفطور على حب وجوده وعلى سلامة وجوده، فكم من التدابير التي يتخذها للحفاظ على ماله أو للحفاظ على صحته أو للحفاظ على أولاده. يعني جزء كبير جدا من نشاط الإنسان في الدنيا في سبيل الحفاظ على وجوده أو على سلامة وجوده أو على دخله أو على صحته أو على مكتسباته أو على ما بيده. فالحفاظ على الشيء لا يقل عن تحصيله. أنت في الأصل تحصل شيئا وتحافظ عليه، تحصل شيئا وتحافظ عليه. فنشاط الحفاظ على ما أنت فيه لا يقل عن نشاط تحصيل هذا الشيء. فالإنسان حينما يحاول أن يحافظ على حياته أو على سلامته أو على صحته أو على أولاده في حياته أو من بعده مثلاً، حينما يحاول الحفاظ على دخله، على إنتاجه، على بيعه، على مكانته، على سمعته، أقول لكم لا يقل نشاط الحفاظ على الشيء عن النشاط الذي يحصل به الشيء. تحصل هذا الدخل وتحافظ عليه، تحصل هذا المنصب وتحافظ عليه، تحصل هذه اللياقة البدنية وتحافظ عليها، تحصل هذه السمعة وتحافظ عليها. بل إن نشاط المحافظة على الشيء ربما كان أكثر من نشاط تحصيله. فالإنسان أحياناً يصل لمرتبة أو لمنصب أربعة أخماس وقته في الحفاظ على هذا المنصب، وكأن هذا الحفاظ شغله الشاغل. فلذلك الإنسان حينما ينسى اسم الله الحافظ، حينما يتجاهل أن الحفظ وحده بيد الله، وأنه مهما كنت ذكياً، مهما كنت أريباً، مهما كنت ذا خبرة عريقة، مهما أخذت من الاحتياطات، مهما اتخذت من الأسباب، مهما أقمت من السدود، مهما حصنت نفسك، إذا أراد الله بك شيئاً لا بد من أن يصل إليك. فالحفاظ الحقيقي لا يكون بأخذ الأسباب وحدها، بل بأخذ الأسباب والاعتماد على الله عز وجل. فكم من إنسان دمرت حياته لخطأ بسيط في صحته. إنسان مرض، والمرض مرض معقول، ليس مرضا خطيرا، ليس مرضا عضالا، مرض يشفى، وهناك أدوية فعالة في شفائه. ذهب إلى صيدلي، الصيدلي غائب في مكان موظف، أعطاه دواء بدل من دواء. أما الدواء الثاني دواء لأشد حالات هياج الأمعاء، مغلف بأغلفة كثيفة جدا لئلا يؤدي إلى تخريش الجهاز الهضمي. أعطي دواء مكان دواء وقيل له كل الحبة تحت أسنانك. الأمر تفاقم تفاقم إلى درجة كاد هذا الدواء يودي بحياته. فأنت مهما كنت ذكيا ذهبت إلى صيدلي أعطاك الدواء استعملته، الدواء عكس المرض، يعني يسبب مضاعفات للمرض.

بدأت الدرس أنت مفطور على حب وجودك، هذا كلام واقعي. في كلام يقال للاستهلاك، كلام يقال يعني لغير ما أراد الله عز وجل، أما في الحقيقة أي إنسان على وجه الأرض مفطور على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده، جزء كبير كبير كبير من نشاطه يبذله في الحفاظ على هذا المستوى، إما على دخله أو على لياقته أو على صحته أو على مكانته أو على منصبه أو على سمعته أو على ما بيده، وهو في سبيل الحفاظ على ما بيده حينما يتجاهل اسم الله الحفيظ، حينما يتجاهل اسم الله الحافظ فالله خير حافظا، حينما يأخذ بأسباب الحفظ المادية وينسى أن مسبب الأسباب هو الله عز وجل، حينما يأخذ الأسباب المادية للحفظ يأتيه الله من حيث لا يحتسب، يجعل حياته كلها جحيماً لعلة تصيب جسده، حصل دكتورة وتزوج امرأة غربية تروق له وعاد بها إلى بلده ووصل إلى أرفع المناصب ثم فقد بصره، فزاره صديق له قال له والله يا فلان أتمنى ألا أحمل هذه الشهادة وألا أكون في هذا المنصب وألا أكون متزوجا وأن أقبع على قارعة الطريق أتكفف الناس وأن يرد الله إلي بصري، فالله خير حافظا. الإنسان عرضة لأخطار لا تنتهي في الدنيا، والقصص بين أيديكم، تلاقي بأعلى درجات الذكاء غلطة بسيطة، سائق نايم أنت ماشي على اليمين أصيب بانقطاع بالعمود الفقري شلل كامل طول حياته، الحق معك ما هو الحق عليه فعلا، ماذا استفدت؟ أردت أن يكون اسم اليوم اسم الحفيظ لأبين لكم أنه مهما أخذت بأسباب الحفظ، مثلا المال كيف يحصن؟ يجب أن تحصن المال لا بوضع الأقفال والأقفال ذات الأرقام، لا، حصنوا أموالكم بالزكاة، يجب أن تحفظ المال كما رسم الله لك طريقا لحفظه، لا كما يصل إلى علمك من أساليب، يعني أساليب معقدة جدا مبنية على التكنولوجيا وكذا. يعني أنا سمعت عن رجل يعمل في الصياغة استورد صندوق حديد من قارات بعيدة وله مواصفات يحتاج كتيب إلى ذكرها، مواصفاته إلكترون على تصفيح على، واستطاع أناس أن ينزلوا إلى دكانه في الليل وأن يسقبوا الصندوق من سقفه وأن يأخذوا كل ما فيه، هو اعتمد على هذا الصندوق في حفظ ماله. فطبعا نحن حفظ المال بند من بنود الدرس، في الحفاظ على الصحة حينما ينسى الله عز وجل ويأخذ بكل أسباب حفظ الصحة ويعتمد عليها يأتي عطب غير متوقع، عطب غير متوقع. أساسا في عشرات الأمراض بل مئات الأمراض حتى الآن لا تعرف أسبابها، يقول لك فقر دم لا مصنع، يعني معامل كريات الدم التي في نقي العظام توقفت فجأة بلا سبب عن صنع كريات الدم، الإنسان يحتاج كل يوم أو كل أسبوع إلى 600 سنتي دم أو بيموت إلى أن يموت، كل الذكاء وكل الاحتياطات لا تجدي مع هذا المرض، وهذا المرض ليس له أسباب. يعني الإنسان لو أخذ بكل أسباب الصحة، هناك أمراض ليس لها أسباب مادية، رأيت شخص دنياه في درجة خيالية ومع ذلك نمو بالخلايا عشوائي في دماغه، انتهى كل شيء بالنسبة له، انتهى كل شيء. فأنا أتمنى عليكم أن نستوعب جميعاً معنى

اسم الحفيظ، ما لم يتولى الله جل في علا حفظ صحتك وحفظ سمعتك وحفظ أهلك وحفظ مالك. أحيانا إبريق شاي يعني طفل يحركه فيسكب على وجهه، فيصبح هذا الطفل مصدر شقاء لأمه وأبيه لخمسين سنة قادمة، أليس كذلك؟ إبريق شاي غلطة بسيطة جدا تدمر أسرة. فمهما أردت أن تحافظ على ما تملك الأشياء المادية والمعنوية وتجاهلت اسم الله الحفيظ، اعتمدت على أسباب مادية، شخص في أعلى درجات نجاحه، نجاحه الدنيوي في أعلى، عدة مشاريع منوعة جدا في البلدة كلها رابحة في أعلى مستوى، وصحة من أعلى درجات الصحة، ومكانة وعلاقات باللغة الدارجة إيد طايلة، وأعوان وأتباع وجيش من المنتفعين حوله، ومكانة وتعظيم وجاه وأرباح، وكل سنة أشهر بأوروبا في أجمل فنادقها، شيء قد لا يخطر على البال أنه أراد أن يصلح في بيته قطعة كهربائية، فالكهربجي قال له حارفع لك إياها لفوق سيدي أحسن أحلى واطي تحت مو حلوة، قال له ارفعها. في اليوم الثاني اضطر يتعامل معها، طلع عالية صارت، طلب كرسي وقف عليه فأس الكرسي فات بمقعده، أخذوه على المستشفى 18 يوم 20 طبيب طلع ميت، ترك 20 مليون بالعملات الصعبة، دمرت حياته لأتفه الأسباب، لأتفهها، أنه رفع فيجنطور من مكان لمكان. حصنوا أموالكم بالزكاة، حصن نفسك من المصائب بالاستقامة. يعني في نقطة دقيقة جدا، يؤتى الحذر من مأمنه، من آيات الله العظيمة. مثلا طبيب أعلى طبيب في الهضمية، أنه الأمور دارسها يتعمق فيها، فليكون آية للناس هذا الطبيب ربما أصيب بقرحة. هذا في طبيب بأمريكا قلت لكم مؤمن بالجري، والجري ممتاز وجيد وأنا معه في هذا، ويجري كل يوم ساعتين وكتب مقالات وأجر معه ندوات ويظن أنه آخر إنسان يموت بالقلب، آخر إنسان، إذا مات كل من حوله هو آخر واحد، أنا عم يجري كل يوم كل يوم كل يوم، أصيب بنوبة قاسية جدا وهو يجري. الجري ضروري ومفيد، لكنه اعتمد عليه وجعله بديل حفظ الله عز وجل. هنا دقة العلم، ممكن تجري، تلعب رياضة، تنظم طعامك، تجتنب المواد الكيماوية، ممكن تعتني بصحتك إلى أعلى درجة، كله جيد، لكن لا يعني هذا أن تنسى الله عز وجل، أن تنسى الله أنه هو الحافظ، هو الحافظ الله عز وجل. فلذلك يوم القيامة يقف رجلان أمام رب العزة، يقول لأحدهما عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ جعلتك غني أنا. يقول يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله له ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. والله الذي لا إله إلا هو، حدثني رجل، يعني إنسان أنواع أملاكه عديدة، من معامل إلى محلات تجارية إلى مزارع إلى بيوت بالمصايف إلى بيوت على شاطئ البحر، توفي وكان هدفه الأكبر تأمين أولاده من بعده، ترك لهم أموال لا تأكلها النيران. القصة طويلة كثير، خلال سنتين تكفف أولاده من بعده،
عقدوا صفقة كبيرة جدا

مع شخص خارج القطر وشحنوا البضاعة واختفى الشخص واستقرضوا من جهات ثانية، وقصة طويلة أنه الله عز وجل كما أنه قادر أنه إذا أعطى أدهش، قادر إذا سلبك أدهشك. من كل شيء إلى لا شيء، فالحفظ كيف يكون؟ أقول لكم هذه الكلمة: لن تستحق حفظ الله عز وجل إلا إذا طبقت منهجه. كأنه في مظلة، ما دمت مطبقاً لمنهج الله عز وجل فأنت تحت مظلة الله عز وجل. سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنا أخشى ما أخشاه أن أخرج عن مظلة الله عز وجل. كيف تخرج؟ بالمعاصي. إذا كنت مستقيماً أنت في ظل الله، أنت في حفظه، أنت في رعايته. ولا تنسوا قوله تعالى: إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين. مع هي معية خاصة وليست معية عامة، معك بالحفظ، معك بالتأييد، معك بالتوفيق، معك بالرعاية، معك بالإكرام. تحس بشكل صارخ أن الله يحبك، وأن الله يحفظك، وأنه يلهمك، وأنه يوفقك، وأنه يسدد خطاك، وأنه ينطقك بالحق، وأنه يرفع لك شأنك ويرفع لك ذكرك. هذه تحسها لمس اليد. بل إني أقول إن ارتباط المؤمن بالإيمان، ارتباطه الشديد بالإيمان، ليس لأن الأفكار في الإيمان مقنعة، لا، هي مقنعة، العقيدة صحيحة والأفكار مقنعة والأمور واضحة، لكن الذي يشدك إلى الله عز وجل ليس وضوح الأفكار ولا دقة البراهين، بل هذه المعاملة التي عاملك الله بها بعد أن اصطلحت معه، هذه المعاملة التي عاملك الله بها بعد أن اصطلحت معه، اصطلحت معه فأراك من فضله، من لطفه، من عنايته، من حفظه، من توفيقه. فلذلك شعورك بالحفاظ على ما بيديك شعور طبيعي، هذه فطرتك، لكن السلوك إلى الحفاظ على ما بيديك إما أن ينحو منحى مادي، منحى مادي يعني لا بد من وضع الأقفال، لا بد من تملق فلان، ما دام بقائي بهالمكان برضائه عني شيء جميل الذي يحدث. أنت في مكان له قيمته، في مركز حساس، دخلك كبير، شأن، مكانة، سمعة، من بيده أن يزيحني عن هذا المكان؟ فلان. إذن لا بد من إرضائه، لا بد من التملق له. ما الذي يرضيه؟ يرضيه أن أعصي الله، سأعصي الله من أجل أن يرضى حتى أبقى. هذا هو الجهل، هذا الذي يقع فيه معظم الناس، هو يريد أن يحافظ على ما بيده عن طريق إرضاء من بيده أن يزيحه من هذا المكان، يرضيه ويعصي الله. تأتي ظروف لم تكن في الحسبان، تقلب الموازين، ويغضب عليه بلا سبب، ويخسر الدنيا والآخرة. لذلك أقول لكم هاتين الكلمتين، وأنا أعني ما أقول: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، تنتين سوا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. لكن حتى أكون معكم واقعي، ربنا عز وجل هذا يعرف من طريقة تعامل رب العزة مع العباد، أحيانا يغلق أمامك كل الأبواب المشروعة، في طريق غير مشروع مسموح، هو هذا الامتحان. كل الأبواب التي ترضيه مغلقة، وباب واحد لا يرضيه مفتوح على مصراعيه، ماذا تفعل؟ هنا الامتحان. فإذا قلت والله لا أعصي الله ولو قطعت إرباً إرباً، أنت هكذا يا عبدي، وأنا يا عبدي لن أتخلى عنك، وسأقلب لك كل الموازين.

وسيغدو عدوك صديقك، وسأيسر لك أعمالك، وستأتيك الدنيا وهي راغمة، لأنك آثرت طاعتي على الدنيا. عندئذ تأتيك الدنيا وهي راغمة. يعني أتمنى على الله عز وجل أن يمكنني من توضيح هذه الحقيقة. هلا بالأسواق في قوانين، مثلا في طريقة في البيع شائعة ومتعارف عليها، وبتحفظ فيها مالك وبتربح، لكن ربما هذه الطريقة فيها شبهة في الدين. فأنت إذا أردت تطبيق قواعد الدين في هذه الطريقة في التعامل، أخي بخسر، جمت مالي سنة، معقول؟ مو معقول، الناس كلها هيك. صار في قواعد مستنبطة من تعامل الناس مع بعضهم بعضا، وفي قواعد إيمانية. فإذا اعتقدت أنت بالقواعد الأرضية وضحيت بعلاقتك بالله عز وجل ووقعت في معصية الله من أجل الحفاظ على مالك، الآن يخلق الله ظرفاً استثنائياً لم يكن مألوفاً يدمر فيه المال. وحينما تقول إني أخاف الله رب العالمين، يعني أنا أخ من إخواننا الكرام يحضر معنا، قال لي أنا ما كنت أعرف، فساكن ببيت سيء، قال لي في بيت، القصة طبعا قديمة جدا، من الأرقام تعرفوا أنه قديمة، بيت مستوى 35,000، سادس طابق 200 متر مساحته، معروض ب 25,000، وهو في أمس الحاجة إليه، معه 15، معه سندات، فذهب إلى بعض المصارف ليحسم هذه السندات. طبعا حسم السند في حرمة، طبعا ربا معكوس، لأنه قال لي مدير المصرف ليس مسلما، نصرانيا. قال له يا أبا فلان أنت مسلم وهذا شيء محرم في دينك، الله عز وجل جعل هذا الإنسان ينطق بالحق، ولا أتمنى عليك أن تفعل هذا، ابق نظيفا. أقسم بالله أنه صار يبكي أنه هذا ينصحني في ديني. فخرج من المصرف، قال لي والله أنا على الدرج عاهدت الله عز وجل أن أدع هذه الصفقة مع أنها مغرية جدا، وأن أبقى في بيتي العتيق. تحرك من المصرف إلى دكانه، وصل إلى الدكان رأى صديقا له قديما ينتظره من نصف ساعة. أين أنت يا أبا فلان؟ أنا أنتظرك، أنا والله مسافر إلى البلد الفلاني ومعي 60,000 بدي حطهم عندك أمانة، وأناشدك الله أن تستعمل هذا المبلغ بسنتين. أنت ضحيت بالبيت من أجلي؟ يوقف لك، سوف يتأمن هذا البيت من طريق مشروع. واحد أعطوه أرض، سأل شيخ له، قال لي أبني هي مو لك، هي مأخوذة طريق غير مشروع. كل الناس عم يشتغل، هي هذا الحق يا ابني، اذهب إلى صاحبها واشتريها منه. قال له سيدي أنا أعطوني أرض من أراضيك، وقال لي شيخ سألته قال هي حرام آخذها، لازم أدفع لك حقها، أنا ما معي حقها بس معي أساور زوجتي، حنبيعهم نتدين، وشو بدك حقها يا سيدي؟ طلع فيه قال له أنا يا ابني رحلي 400 دنم ما نفذ لعندي واحد إلا أنت، هي هدية مني إليك. حلال زلال، موقف الورع جعلها حلالا له. فأنا حلكم الكلمة، والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن تدع شيئا مخافة الله وأن يضيعك الله عز وجل. والله زوال الكون أهون على الله من أن تقف موقفاً فيه مرضاة الله عز وجل. يا رب أنا لا أعصيك، ومهما بلغ الثمن لن أعصيك. تفعل هذا عن طيب خاطر وتضيع؟ لا والله. لذلك في عندنا قوانين مستنبطة من التعامل اليومي. هذا الذي توهم أن بقاءه في هذا المكان منوط بإرضاء فلان، وفلان قد يكون إرضاؤه عن طريق معصية الله عز وجل، فعصى الله وأرضاه، هذا الذي أرضيته وأسخطت الله عز وجل.

عز وجل لا بد من أن يسخط الله عنك ويسخط عنك هذا الإنسان أبدا. وإذا أغضبت إنسان في طاعة الله لا بد من أن يرضى الله عنك وأن يرضي عنك هذا الإنسان. فهي الكلمة: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. فموضوع الحفظ، الله عز وجل يقول في محكم كتابه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الإنسان أيام بيسافر، أثناء سفره بيضمن أنه ابنه خرج مثلا من البيت، سيارة طائشة أصابته بحادث، بيضمن حدث في البيت خلل، بيضمن ارتعبوا الأهل، بيضمن فات شخص للبيت بغيابه، بيضمن صار في مرض خطير، بيضمن ما. أما المؤمن إذا أزمع السفر يدعو بهذا الدعاء: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. شو الدعاء هذا؟ بتحس أعصابك تخدري. إيه الله محلك في البيت، يحفظ أهلك وأولادك ومالك وكل شيء، وترى أدلة، ترى كيف أن الله عز وجل حفظ لك ولدك من حادث خطير، نجا بأعجوبة، هذا حفظ الله عز وجل. قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لكن ما عند الله لن تناله إلا إذا اتبعت منهجه. حفظ المال بتأدية الزكاة، حفظ الجوارح بطاعة الله، عين تغض عن محارم الله، عين تبكي من خشية الله، ترثها؟ لا، ترثك. في فرق بين أن ترثها وأن ترثك. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يعني الإنسان المؤمن ما دام لسانه ينطق بالحق، وبصره ينظر إلى آيات الله لا إلى عورات المسلمين، وسمعه يستمع به الحق، ما دام المسلم هكذا أغلب الظن أن الله سبحانه وتعالى يحفظ له هذه الجوارح. يعني في حالة اسمها حالة الأمن، المؤمن يشعر بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه. هذا معنى قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فالله خير حافظا. من أيام الأب عنده حرص على ابنه لا حدود له، أب. لكن لو حصل خلل بالخلايا الداخلية ونمت هذه الخلايا نموا عشوائيا، الأب ما بيده أن يفعل، بيده أن يتألم فقط. أما الإله كل شيء بيده. فالله خير حافظا، يعني الذي يحفظ هو الله عز وجل. أقسم لي بالله رجل يقود سيارته في طريق طويل وسرعته عالية، ونام وهو يقود ورأى مناما، واستيقظ في الوقت المناسب قبل أن يقوم بحادث مروع مدمر. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. وبتلاحظ أنه من حكمة ربنا عز وجل أنه أحيانا من اعتمد على ذاته، من اتكل على نفسه، من اعتمد على ذكائه، على ماله، على معارفه، على أصدقائه، على اتصالاته، مثل هذا الإنسان يعني على أتفه الأسباب يدمر، على أتفه الأسباب يدمر. وربنا عز وجل حينما يدمره على أتفه الأسباب يعلم الناس به: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض

إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. لذلك أقوى شيء يشدك إلى الدين معاملة الله لك بعد أن تصطلح معه، تشعر أنه في عناية، في توفيق، في إلهام، في تسديد، في حفظ، في تأييد، في نصر، في إلهام. يعني الله عز وجل يلهمك أن لا تسافر، بيكون بالسفر في هلاك، أيام تنشأ حوادث هيك ضخمة. قبل يوم من الاجتياح سحب كل أمواله وجاء بها إلى بلده، ثاني يوم فقد كل ماله، يوم واحد. من ألهمك؟ الله عز وجل. فالله خير حافظا. كلمة خير حافظا يعني إن اعتمدت على ذكائك أو على عقلك أو على مالك أو على أتباعك أو على جماعتك أو على صلاتك أو على أشخاص أقوياء أو على تخطيطك أو على تدبيرك أو على، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب الكفار قريش أليست معارضتهم لرسول الله هدفها الحفاظ على ما هم فيه؟ يعني بشكل واقعي، دعك من القيل والقال، زعماء قريش حينما عارضوا النبي وكفروا به وكادوا له وأخرجوه وحاربوه واضطهدوا أصحابه، أليس من أجل أن يحافظوا على مكانتهم في مكة وعلى زعامتهم وعلى أموالهم وعلى شأنهم في الجزيرة؟ طيب ما الذي حصل؟ أنهم دمروا وأنهم قتلوا وأنهم مزقوا وأنهم شردوا. من الذي انتصر عليهم؟ هو رسول الله وأصحابه الذين اتبعوه. هذا شيء متكرر دائما يؤكده قوله تعالى والعاقبة للمتقين. الأمور تدور وتدور وتدور، لا تستقر إلا على تكريم المؤمن وحفظه، والعاقبة للمتقين. الحقيقة كلمة حفيظ لها معنيان. المعنى الأول يعني حفيظ بمعنى عليم، يعني الله ما بينسى، حفيظ لا ينسى. كل أعمالك، كل أقوالك، كل مواقفك، كل عطاءاتك، كل منعك، كل الصراعات التي في ذهنك، كل ما أنت فيه محفوظ عند الله عز وجل. يا أخي الناس الضبارة سحبناها، نفدنا المخالفة، سحبنا الضبط، انتهت مشكلة، خلاص الضبط سحبنا، الضبارة راحت، انسرقت. فممكن إنسان يكون ذكي جدا، أذكى من إنسان آخر، يسحب الوثيقة، يسحب الإضبارة، يسحب التقرير، يسحب الضبط. أما الله عز وجل حفيظ، يعني هون شعورك أنه أعمالك كلها مسجلة، سنكتب ما قالوا. وما قولك أن الله عز وجل يوم القيامة يعرض على كل إنسان أعماله كلها بصورها بوقائعها؟ هذا معنى قوله تعالى كتاب مرقوم. قال مرقوم من الرقم، والرقم هو الوشم، ومرقوم من الرقم. أول معنى يعني كل مخالفة وصورتها. هلأ أبلغ طريقة بالمخالفات، تطلب تنبيه أنه أنت عليك مخالفة، بتراجع بفرجوك الصورة، ألم تكن في هذا الطريق، هذه سيارتك وهذه صورتها وهذا الضبط. فأرقى أنواع المخالفات أن تأتي المخالفة مع الصورة، كتاب مرقوم أو مرقم يستحيل أن تنزع منه صفحة، مثل المالية، هذا الدفتر صفحاته كذا، توقيع وختم، بعت بيعة بمليون تشقر وحشق الصفحة، هي ما بتزبط معك، تنقص صفحة عنده. فما قولك أن الله عز وجل يوم القيامة يعرض عليك كل الأعمال؟ أبدا. لماذا وقفت هذا الموقف؟ طبعا الإنسان أحيانا له أعمال، له مظهر، مظهره مقبول لكن مخبره غير مقبول. فربنا عز وجل يطلعك على مخبرك، على نواياك، على حقيقتك. هذا معنى حفيظ. أول معنى حفيظ يعني عليم، كل أعمالك مسجلة. أحيانا

لكن سجلات العقارية بمدينة لو موضوعة بمكان والمكان أصابه قصف فرضا، ضاعت كل الأملاك، كله مصور بمايكروفيلم موضوع بأماكن حصينة. لو دمر هذا البناء هذه السجلات كلها مصورة بصور دقيقة جدا مخبأة بمكان حصين. هي كلها معاني الحفيظ، يعني الله عز وجل حفيظ، يعني كل شيء مسجل، يعلم كل شيء. وربنا عز وجل يقول عن نفسه: لا يضل ربي ولا ينسى. لا ينسى أبدا. فالحفظ الأول ضد السهو والنسيان، وهو يعود إلى معنى العلم، فهو تعالى حفيظ للأشياء بمعنى أنه يعلمها جملة وتفصيلا، علما لا يتبدل ولا يتغير لا بالزوال ولا بالسهو ولا بالنسيان. هذا المعنى الأول. فأنت تعاملك مع الله عز وجل على أنه حفيظ مسجل، دفعت هذا المبلغ مسجل أبدا، هذا المبلغ مسجل، هالموقف مسجل، هالابتسامة مسجلة. تسمى ابتسامة بمحلة لإنسان خائف طمنته، مسجلة هي. إنسان اعتذر لك وأنت قوي، قلت له لا ما في شيء أبدا، أنا بودك ولك مكاني عندي، طمأنته راح نام ارتاح مسكين، هي مسجلة. ابتسامتك، عطاءك، منعك، كرمك، تضحيتك، كله مسجل. هذا أول معنى. قال: ومعنى الحفيظ ضد التضييع. الأول ضد النسيان والثاني ضد التضييع. فمعنى حفيظ يعني الله عز وجل لا يضيع المؤمن، يحفظ له عمله ويكافئه عليه في الدنيا والآخرة. فالمستقيم موفق، من يغض بصره عن محارم الله المكافأة سعادة زوجية، من يضبط لسانه سمعته عالية، من يضبط جوارحه يحفظها الله له. اطلع على استقامتك وعلى عملك وسجله لك، هذا أول معنى. الحفيظ الثاني وكافأك عليه، علم ومكافأة. أول معنى علم وسجل وحفظ لك هذا العمل، والمعنى الثاني حفظ لك نتائج هذا العمل. فلذلك الله عز وجل في القرآن يبشر المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن الله عز وجل حفيظ بمعنى عليم لا ينسى، وحفيظ بمعنى كريم لا يضيع، يكافئ يعني. يعني حفظ الله لك عملك، علمه وكافأك عليه. الآن من معاني الحفيظ، هذه المعاني تنقسم إلى قسمين: الحفاظ في الدنيا والحفاظ في الآخرة. أن يحفظ لك دينك، يعني بتلاقي شخص له بداية رائعة ثم انتكس وترك الصلاة وانغمس في المعاصي والموبقات، لذلك سيدنا إبراهيم قال له: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا الإنسان ما انتكس، ما زلت قدمه، ما اعتقد عقيدة زائغة، ما تعلق بأهل الكفر، والله هذا من فضل الله عليه. يعني إنسان بلغ مرحلة طويلة وهو محافظ على إيمانه، على استقامته، على صلته بالله عز وجل، على نقائه، على طهره، على إخلاصه، هي نعمة كبيرة جدا. كم من شخص بدأ بداية مشرقة ثم انتكس. يؤكد هذا قوله تعالى: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أناس كثيرون يدخلون مداخل شتى وهم صادقون، فإذا دخلوا هذه المداخل وتألقت أمامهم الدنيا أغرتهم وجرتهم وساقتهم إلى الضلالات، وخرج كاذبا، دخل صادقا وخرج كاذبا.
دخل مخلصا وخرج خائنا.

دخل مطيعاً وخرج عاصياً. فلذلك الدعاء: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. فالبطولة لا أن تدخل، أن تخرج. ممكن إنسان شخص يدله على مسجد يرجع، والله شيء جميل، تلاقي انسجم وتأثر وتفاعل عارض طفيف، تزوج ترك الدين كله، زوجته ما حبيت الدين السميك تبعه، قام ترك دينه من أجل زوجته، هذا خرج مخرج كاذب، دخل صادقا فخرج كاذبا. فإذا أحد أسباب أو أحد معاني الحفيظ أن يحفظ الله لك دينك، أن تسلم عقيدتك من الشبهات، من الشبهات ومن الشرك الخفي ومن عقيدة زائغة، وأن تسلم لك جوارحك من المعاصي والآثام، أن يسلم لك دخلك من الشبهات. لهذا سيدنا يوسف قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إذن يجب أن ينشأ عندك طلب من الله دائم: يا ربي تحفظ لي ديني، تحفظ لي استقامتي، تحفظ لي إخلاصي لك، تحفظ لي نقائي، تحفظ لي حبي لك ولأنبيائك وللمؤمنين، لا أن أحب أهل الدنيا والكفر والمفسدين. هذا المعنى الأول. فلذلك المؤمن متواضع، يعني يقول لك الله يتمم بخير. بيقولوا إنه الإمام أحمد حينما جاءه ملك الموت كان يقول: لا بعد لا بعد لا بعد، ما فهموا شو محكي، يعني شوشوا عليه، ظنوا إنه لعل إنه مات على غير الإيمان، إمام كبير جليل. فرؤية في المنام، وسأله أحد تلاميذه هذا السؤال: يا سيدي لما تقول هذا الكلام لا بعد؟ قال له: يا بني جاءني الشيطان وقال لي نجوت، قلت له لا بعد حتى أغادر الدنيا. فالإنسان تحت خطر الفساد، تحت خطر الفتنة، أم إذا أنا ما بغلط، أنا لن أدع هذا الطريق في تكبر، قد تزل القدم. إذا معنى الحفيظ أن يحفظ الله لك إيمانك وعقيدتك واستقامتك ورغبتك في الحق. لهذا سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. هذا كلام دقيق، المحل كله احترق. الحمد لله إيماني سليم، ما شربت خمر، ما ارتكبت معصية، ما كفرت، ما نافقت، المال ما له قيمة يعود. هي نقطة مهمة جدا يا أخوانا. إذا الإنسان دينه غالي عليه والله عز وجل أراد أن يعني يمتحنه بمصيبة، ما في مانع، ما دام ديني سليم ما في مشكلة. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، هي أكبر نعمة. في شخص ما عنده مشكلة بس شارب خمر، ما عنده مشكلة في دخله وفي معمله وفي حياته اليومية وفي صحته وفي أولاده، كل أموره منتظمة بس ما بيصلي. في شخص ما عنده مشكلة في دنيا إطلاقاً، لكن الدين كله ما له أفضل، شافه كله خرافة بخرافة. هذه مصيبة تكون من واحد توفي قبل أيام، خلال 52 سنة ما دخل إلى المسجد إلا مرة واحدة، دخل ليصلى عليه فقط. هي مصيبة، هذه مصيبة، قدم على مجهول. فهي إذا الإنسان الحمد لله إذ لم تكن في ديني، هذا شيء مهم جدا. فأي مصيبة مهما كبرت مو مشكلة، ما دام القضية بالدنيا، الدنيا زائلة، أما بالدين مشكلة، هذه المشكلة. والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، في مصيبة بالحديد بتجلس الحديد بس مو بابنه، كمان نعمة. في مصاب بالحديد يتجلس ينبخ تنحل المشكلة، احترقت غرفة من رممها من دهنها ترجع. أما في مشكلة بابنه أو بزوجته أو بصحته، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر على

0: شو الصبر نعمة، أنا الصابر معناته إنسان عالم، يعلم أن الله عز وجل كل شيء بيده، أفعاله كلها حكيمة، فيها عدل وفيها رحمة وفيها حكمة وفيها يعني لطف وفيها تكريم وفيها رأفة وفيها رحمة. يا ربي لك الحمد، هكذا شئت وأنا راضي بقضائك. هذا المؤمن، هذا أول معنى من الحفظ. لنجيب الآيات لحفظ الدين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا الله ثبته، والله يعصمك من الناس، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذه كلها أدعية القرآن، أي أنت إذا كنت مؤمنا ومستقيما وصادقا محبا للحق لك مجالسك العلمية، أطلب من الله عز وجل أن يحفظها عليك. فالإنسان عليه أن يسأل الله الحفيظ أن يحفظ له إيمانه ودينه وتألقه. والله أعرف رجل 20 أو 25 سنة وهو ينتمي في طريق الإيمان، وله أغرته امرأة وسقط سقوطا مريعا وترك الصلاة وترك، وجاءته المصائب من كل جهة، ما حفظ له دينه. المعنى الثاني أن يحفظ لك دنياك، أهم شيء صحتك، وجودك، سلامتك، أهلك، أولادك، مالك. فقل من يكلؤكم بالليل والنهار، من له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، إنه عليم بذات الصدور. كلمة من يكلؤكم، من يرعاكم، ما في يعتقد واحد منا إلا كان على مشارف خطر الله أنقذه منه. يعني بلك سنتيمتر كنا رحنا، سنتيمتر. هذا حفظ الله عز وجل. هو في معنى ثالث، أنه إذا الله عز وجل خلق الشيء استمراره يحتاج إلى حفظ من الله عز وجل. والدليل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فأنت مخلوق، بقاءك بيد الله عز وجل، بقاء السماوات بيد الله، بقاء الشمس بيد الله، بقاء الأرض بيد الله، بقاؤها على خط سيرها بيد الله، لأنه إن زالتا من يمسكهما من أحد من بعده؟ من؟ هذا معنى الحفيظ. لا بد من أن تستسلم لله عز وجل. وأدق ما في الدرس، أنت مفطور على حب وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك، وجزء كبير كبير من نشاطك مصروف للحفاظ على ما أنت فيه. فإذا سلكت وسائل الحفاظ المادية وغاب عنك اسم الله الحفيظ الذي بيده كل شيء، فقد أخطأت الهدف وضللت الطريق، ولن تنال حفظ الله عز وجل إلا إذا طبقت منهجه. لذلك لا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا آوى إلى فراشه كان يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. فالإنسان إذا نام في عنده حالتين تانيون، إما أن يستيقظ وإما أن لا يستيقظ. فإن لم يستيقظ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يرحمه، وإن استيقظ يسأله أن يحفظه، أن يحفظ له دينه وأن يحفظ له دنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج

0: أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: في رياض الذكر، تفكرا وتدبرا وتأملا وحمدا وشكرا، نلتقي بالإمام العارف ابن قيم الجوزية.
1: يقول ابن القيم: معرفة الله سبحانه نوعان. معرفة إقرار هي التي اشترك فيها الناس، البر والفاجر، والمطيع والعاصي، ومعرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم عن الله ورسوله، وباب التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى.

0: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم.
1: حول هذه الكلمات البينات يقول السلف الصالح:
2: تأمل العبرة في وضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام. إنك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج إليه ساكنه، فالسماء سقفه المرفوع عليه، والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن، والشمس والقمر سراجان يزهران فيه، والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة طريق، والجواهر والمعادن مخزونة في هذا البيت كالذخائر، ودروب النبات مهيئة لساكنه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه. وفي هذا وفي غيره مما لا يشمله حصر ولا يحصيه عد، أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم، قدره أعظم تقدير ونظمه أحسن نظام، وعلى أنه واحد أحد فرد صمد، وهو رب العرش العظيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. صدق الله العظيم.
2: ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة، وكيف جعل لهما بروجا ومنازل ينزلانهما مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السنة وتمام مصالح حساب العالم الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه، وبه يعلم حساب الأعمار والآجال في المعاملات وغيرها، مصداقا لقوله تعالى: والشمس والقمر حسبانا. ثم تأمل إنارة القمر والنجوم في ظلمة الليل والحكمة في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته خلق الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء على الأبدان والنبات لتعادل حرارة الشمس، ولكنه شاب الليل بشيء من الأنوار لتكون عونا لمن لم يتسع له عمل النهار، فسبحان من أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم.
2: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي.
1: كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول:
4: من ادعى

0: أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها في قلبه فقد كذب.
1: ويروى عنه أنه كان ذات يوم جالسا بعد صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رجل يرتجف ويقول:
2: يا شافعي،
0: لبيك يا أخي.
2: أنا خائف.
0: ومما يرحمك الله؟
2: من ذنوبي، وأنا أخشى أن أقدم على ربي وليس لي عمل غير التوحيد.
0: هون على نفسك إذن.
2: كيف؟
0: لو أراد الله أن يؤيسك من المسامحة لديه لما أحالك في مغفرة الذنوب عليه، حيث يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: والله تعالى لو أراد عقوبتك في جهنم وتخليدك فيها لما ألهمك معرفته وتوحيدك له ومخافتك منه.
2: وذنوبي؟
0: إليك هذه الأبيات فخذها عني: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فلله ضر العارف الندب، إنه تسح لفرط الوجد أجفانه دما. يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان معجما. ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره ويخدم مولاه إذا الليل أظلما. يقول: حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما. ألست الذي غذيتني وكفلتني وما زلت منانا علي ومنعما؟ أعسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
2: شكر الله لك، شكر الله لك. ولكن
0: إذا كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا.

إلهي، بموقف ذلي دون عزتك العظمى، بخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي، باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعلمته الأسماء، أذقنا

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر.

0: أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.

وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت.

القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: فضاءات الكون، أنسام توقظ في صدر المؤمن آيات الرحمة والرغبة في تأمل حركة الناس على الشوارع والميادين، وقد لاحت على الشرفات إيماءات وحركات وتحيات، وشعت ألوان من النوافذ ووجوه حالمة بالآتي، وقد علت سطوح المنازل حبال غسيل الأردنيات، ثياب حملت عبء اليوم وجهد الإنسان العامل والصانع والطالب والمعلم والطبيب والتاجر والجندي والسائق وكل من أسهم في تشكيل البناء الوطني السامق أو جمل أجزاءه. إنها لوحات شعبية في هذا الوطن الأردني الطيب الوادع تحت رحمة الله وتوفيقه المتناغم المتنامي من يد القائد الباني وسيد الدار المتفاني في بناء الأردن وخدمة الأمة وتطوير الوطن وتحديثه وعصرنته في صورة تجاوزت حدود المألوف ووقفت على مشارف التميز والتألق والعالمية. فيا إلهي اغمر بفيض نعمائك وبركة آلائك هذا الوطن ومليكه وشعبه بكل نجاح وفلاح وصلاح، وهيئ له سبل الرشاد والسداد والتوفيق، إنك نعم المولى ونعم النصير.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأسألك أن تقضي حاجتي وتفرج كربتي وتصلح سري وسريرتي وتقوي في طاعتك عزيمتي وتهدي للحق والهداية أهلي وذريتي.

اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة خير الأنام، سيدنا ومولانا محمد رسول الرحمة والسلام. ولك يا ربنا جزيل الشكر أن أكرمتنا بنعمة القرآن وظللتنا برحمة

الإسلام والإيمان. سبحانك أنت المنعم الذي سقيت وغذيت أرواح أوليائك، وأنت الودود الذي أكثرت الود والحب لعبادك، وعلمتهم أسماءك الحسنى ليشهدوا بها أنوار تجلياتك ورحماتك في أرضك وسماواتك. فنسألك يا سميع يا مجيب أن تجعلنا من الذين يذكرون أسماءك بالقول والفكر ويعيشون في معانيها على المحبة والذكر، ويسلكون إليك سبيل الطاعة

يا ربنا أنت مالك الملك وأنت مرسل الرحمات ومفيض الخيرات وباعث الرسل بالهدايات، وقد جعلت لكل رسول درجة مخصوصة من الدرجات ورسالة معينة من الرسالات، ومهدت برسالاتهم جميعا الأنوار الكاشفة للرسالة العظمى والنعمة الكبرى، رسالة سيدنا ومولانا محمد الذي أكرمت به الخلق بنور القرآن وجعلته مصدر الخير والرضوان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ألف لام

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سور القصص والعنكبوت والروم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من آب لعام 2026، العشرين من صفر لعام 1448 للهجرة. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:43، وأذان العصر في الساعة 4:23، وأذان المغرب في الساعة 7:38، وأذان العشاء في الساعة 9:03. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلنا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإن شئت في الدارين تسعى.

عفة تكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سأل

0: ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في الهندسة الإذاعية، سعد الدبوبي المراقب الرئيسي، الزملاء سعيد حماد ونداء الرمامنة، الإشراف العام الزميلي الدكتور معارك حياصات، أيضا من التنسيق الزميلة منى المجالي، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: يا زلمة شغل هالمكيف. لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
5: اي جيم يا زلمة؟ مبينة مبينة.
4: ايش قصدك مبينة؟
5: اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية،

0: الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتي.

0: معكم الياسمين الرابية شارع المدينة المنورة أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80. كيف بيت؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلاً وسهلاً فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعاً زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير

0: القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 28 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 80 وما بعدها، الله عز وجل يقول: ولوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أولاً، من أدق معاني الشفع والوتر أن الوتر هو الله، لأنه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، بمعنى أنه صمد لا يحتاج إلى واحد، لا يحتاج إلى أي شيء، بل يحتاجه كل شيء. واحد لا شريك له، وأحد لا مثل له، وما اتخذ صاحبة ولا ولد. شأن الله عز وجل الأحدية، وشأن الخلق الزوجية. ومن كل شيء خلقنا زوجين، الذرة في النواة إيجابية والكهارب سلبية. أي شيء يخطر في بالك بدءاً من الجماد وانتهاءاً بالإنسان، زوجان، ذكر وأنثى، أو إيجابي وسلبي. شأن مخلوقاته أن كل مخلوق مفتقر إلى مخلوق آخر، فالرجل مفتقر إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل، والصديق إلى صديقه، والزميل إلى زميله، وكل مخلوق يفتقر إلى مخلوق آخر. الافتقار أنواع، بس في افتقار جنسي، يعني الذكر مفتقر إلى الأنثى، والأنثى مفتقرة إلى الذكر. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان حاجات ثلاثة: أودع حاجة إلى الطعام والشراب تحقيقاً لبقاء الفرد، وأودع حاجة إلى الجنس تحقيقاً لبقاء النوع، وأودع حاجة إلى تأكيد الذات تحقيقاً لبقاء الذكر. فالإنسان يبحث عن الطعام والشراب، فإذا أكل وشرب بحث عن الطرف الآخر، إذا مؤمن بالزواج، وإذا غير مؤمن بزني. فإذا أمن الإثنتين بحث عن الرفعة، القوة، التفوق، العلو، تأكيد الذات. الآن لو أخذنا الشهوة الثانية، الشهوة إلى الآخر، الله عز وجل رسم منهج، فالأنثى خلقت خصيصاً للذكر، والذكر خلق خصيصاً للأنثى. خصائص الرجل الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية، كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به.

وخصائص الأنثى الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، هما متكاملان، إذن هما شفع، والشفع والوتر. لكن هذه العلاقة مع المرأة قد تأخذ شكلاً مشروعاً هو الزواج، وقد تأخذ شيئاً غير مشروع هو الزنا. فالزنا خروج عن الشرع، أودع الله في الإنسان هذه الحاجة. فالمؤمن الذي يخاف الله عز وجل ما في عنده قناة لإرواء هذه الحاجة إلا الزواج، بينما غير المؤمن في عنده قناة أخرى الزنا. لكن حينما طبعاً الزنا خروج عن منهج الله، معصية كبيرة، بل تسمى جريمة الزنا، فيها ضياع أنساب، فيها اختلاط أنساب، فيها سقوط المرأة الزانية، سقوط الزاني. المجتمع ينكر الزنا، والشرع ينكر الزنا، وأي شيء أنكره الشرع تنكره الفطر السليمة. لذلك في تاريخ البشرية لك فضيحة أخلاقية في الدول الإباحية، في الدول التي لا تلتزم بأي منهج، فضيحة جنسية أو فضيحة مالية. يعني بتاريخ البشرية الفضائح الكبرى نوعان: فضائح مالية، سرقة واختلاس ونهب وتزوير، أو فضائح جنسية، الذي يقع على رأس البيت الأبيض، تورط مع موظفة، فبالإنترنت عرضوا 2800 صفحة تفاصيل هذه العلاقة الآسمة، فضيحة. لكن حينما تسلك هذه الشهوة طريقاً آخر غير الطريق الذي رسم لهذه الشهوة، الله رسم لهذه الشهوة طريق الزواج، وغير المؤمن خالف المنهج فزنى، لكن بالأصل إنه المرأة للرجل والرجل للمرأة. أما الشاذ خالف المنهج والفطرة معاً، خالف المنهج والفطرة معاً، سلك طريقاً لا يؤدي إلى الولد، طريق قذر. فالله عز وجل سمى هذا الانحراف الفاحشة، أول من أتى بهذه الفاحشة قوم لوط، أول من أتى بهذه الفاحشة قوم لوط. ولكن أيها الإخوة، أتمنى عليكم أن تنتبهوا إلي. بالعالم الغربي الإنسان بيخترع أفكار كي يرتاح بها المنحرفون، يقول لك هذا الشاذ بجيناته في شذوذ، ما له ذنب، في أصل تكوينه، في أصل خلقه. والله الذي لا إله إلا هو، لو قطعت المؤمن مليار قطعة على أن يصدق أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شذوذاً ثم يحاسبه على هذا العمل الشنيع ثم يضعه في جهنم، والله ما في مؤمن مستعد لو قطعته مليار قطعة يصدق ذلك. لكن بالغرب أيام الإنسان بيسمع تفسير أو طرح بصدقه، لا لأنه صحيح بل لأنه مريح. نظرية داروين لا يمكن أن يصدقها أحد في الأرض، لأن داروين نفسه قال: إن لم يثبت العلم

هذه النظرية فهي باطلة. داروين اعتقد أن الفأرة تأتي من الخرق البالية مع القمح، وأن الضفدع يأتي من الوحل، يعني الوحل يصنع ضفدع. شيء مضحك الآن، النظرية 1800، الآن شيء مضحك. العلم لم يكذب هذا بل يستهزئ بهذا. أتوقع أن الحيوانات المخلوقات تطورت من حيوانات أو مخلوقات أحادية الخلية حتى الإنسان، تطور طبيعي عبر ملايين السنين. إذا لابد من كائن مرحلي، وحيد خلية، سمكة، بعدين زاحف، بعدين قرد، بعدين إنسان، مع التفاصيل. فتحوا الأحافير، يعني صور الحيوانات التي طمرت برماد بركاني وأصبح هيكلها مطبوع على الحجار، هي اسمها أحافير. وجدوا مئات بل ألوف المخلوقات قبل 530 مليون سنة كما هي الآن. فالنظرية باطلة كلياً كلياً. من أبطلها؟ علماء الغرب. ومع ذلك العالم كله الآن يؤمن بها، لا لأنها صحيحة لكن لأنها مريحة. ما في إله، هذا الشعب اسحقه، أبد هذه الشعوب، إنها بالثروات، مريحة جداً لأعداء الدين. ما في إله حاسب أبداً، ما في آخرة، ما في آدم، في أرض. مع أنه أنا حديثاً هذه النظرية صدقتها، بس معكوسة صدقتها. كان إنسان صار أرض هلأ، يعني صار إنسان مادي. القرد رمز المادية. ولما الله عز وجل قال مسخهم قردة وخنازير، أنا أتصور المسخ هكذا: إنسان إله المال هذا قرد، وإنسان إله الجنس هذا خنزير، وفي خنزير مقواص كمان. نعم، فهالنظرية باطلة كلياً، لكن لأنها مريحة تمسك العالم بها. الآن نقول للناس الشاذين، نقول لملايين مملينة بالعالم الغربي، أن الشذوذ أصله جينات خاصة بجسم الشاذ، شغلة مريحة جداً. أنا زرت مدينة بأمريكا، لوس أنجلوس، 75% من سكانها شاذين أبداً. صدقوا يوم بكامله ما لمح الطفل، منين بده يجي الطفل؟ فالشذوذ انحراف الفطرة، الزنا انحراف شرعي، الله أمر بالزواج زنا، لكن الزواج رجل مع امرأة والزنا رجل مع امرأة، بس هذا وفق منهج الله، هذا بخلاف منهج الله. أما الشذوذ، لا، الشذوذ توجه إلى مكان قذر، إلى مكان ليس فيه حرس ولا نسل. الشذوذ تحطيم الشاذ. لهذا أيها الإخوة، الشذوذ عقابه القتل، مع أنه مطروح بالعالم الآن آلاف الأفكار أنه الشاذ إنسان سوي لكن جيناته شاذة. لذلك بكل بساطة بيقول وزير الصحة البريطاني: أنا شاذ، بمؤتمر صحفي. في وزير إيطالي قال: أنا شاذ. سفير أمريكا في بوخارست لما تسلم أوراق اعتماده من الخارجية الأمريكية، أقيم له حفل في الخارجية، فكان هو حاضر مع شريكه الشاذ عوض زوجته يعني. والآن يعطون في أمريكا ميزات الزوجة للشريك الجنسي، وفي كندا من كان له شريك جنسي كندي يستحق الجنسية الكندية. شيء مخيف. نحن في نعمة كبيرة جداً في بلادنا، في نعمة كبيرة جداً في

بلادنا. أنا حدثني أخ من أستراليا هو رئيس الجالية أثناء وداعي في المطار، والله بكى، قال لي: بلغ أخواننا بالشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. قلت: لما؟ قال لي: احتمال أن ترى ابنك يضع حلقة في أذنه اليمنى بالمئة خمسين، معناها أنه شاذ، أو أن تكون في اليسرى بمعنى آخر، في شاذ إيجابي وشاذ سلبي، أو في الأذنين معاً أسوأ أو أسوأ بالمئة خمسين. بل إن أستراليا تعد ملجأً لكل الشواذ في العالم، وفي بلاد بأوروبا الشواذ أشخاص محترمين، مدراء شركات، رؤساء بنوك، قضاة، لهم شريك جنسي. وفي دول عديدة الآن يعقد عقد زواج مثلي، وفي بعض البلاد، والآن بدأت تكسر هذه البلاد، أصبح الزواج المثلي مشروعاً. أرأيتم إلى هذا المجتمع البشري؟ لكن المفاجأة التي يصعب أن تصدق أن الرئيس الأمريكي كلينتون قبل نهاية ولايته ألقى قنبلة علمية حيث أعلن الخارطة الجينية، فقال: سبحانك يا رب، الحق أبلج، قال: ليس هناك من علاقة بين الجينات والسلوك، لا لأسباب دينية ولا إسلامية ولا غير إسلامية، قضية علم، ما في علاقة أبداً بين الجينات وبين السلوك. هذا انحراف وشذوذ، لكن يبدو الإنسان إذا نشأ عليه يتأصل فيه ويقول لك: لا أستطيع تركه، لأنه ألفه. أما أن يكون بأصل تركيب الإنسان في شذوذ، مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل. إله عظيم، رحيم، عادل، يخلقك شاذ ويحاسبك؟ مستحيل. هؤلاء القوم قوم لوط، لكن ببلاد الغرب لهم تجمعات ونوادي ومنتجعات خاصة بهم، هم لهم شعار خاص بهم، أيام يطالبون بحقوقهم وقد أخذوها، أخذوها. يعني ما معنى ذلك؟ كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي، قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، حتى يفتخروا، إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. بالمناسبة، مرض الإيدز من أسبابه الأولى الشذوذ الأولى. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والآن مرض الإيدز يعني المصابون فيه يقتربون من 100 مليون بالعالم، وبكل 3 ثواني بيموت واحد، وحتى الآن ما في علاج ولا في مصل مضاد. والأغرب من ذلك، لو دفعنا ملايين مملينة بل مليارات مملينة للبحث عن مصل مضاد، يكفي أن هذا الفيروس يغير شكله، فإذا غير شكله ذهبت كل هذه الأموال أدراج الرياح، ما في أمل. والأغرب من ذلك أن هذا الفيروس له دور حضاني 6 أشهر، فإذا الإنسان فحص دمه ومعه إيدز لكن أقل من 6 أشهر لا يظهر في الفحص، احتمال يكون الدم ملوث بهذا الفيروس والفحص سليم وإيجابي، بلاء من الله. لذلك قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس.

ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذه الأمراض التي انتشرت في العالم ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني هذا زلزال تسونامي لما جاء لجنوب شرق آسيا. هذه السواحل من أجمل السواحل في العالم، وفي الشتاء في أيام البرد والثلج في نصف الكرة الشمالي جو لطيف دافئ حار، مياه ساخنة، مناظر جميلة، غابات. 400,000 طفل معدل الدعارة هناك، طفل 400,000 طفل معدل الدعارة هناك، ولهم صور موزعة في كل أنحاء أوروبا. بيختار السائح الطفل قبل أن يأتي برقم معين. أين أنتم؟ العالم وصل إلى فساد يفوق حد الخيال. رئيس دولة كبرى في شرق آسيا يفتخر بخطابه أنه ما في عنده ولا فتاة عذراء. سياحة الجنس، نحن عايشين بنعمة كبيرة، وفي عنا فساد كمان، بس نحن عايشين ببقية مروءة، ببقية طهارة، ببقية أدب، ببقية حياء، ببقية استقامة، بأسر منضبطة. على كل هذه المعصية الكبرى بدأها قوم لوط. الرد العلمي أن الخارطة الجينية تؤكد أنه لا علاقة بين الجينات وبين السلوك. هذه أنا سميتها قنبلة ألقاها كلينتون قبل انتهاء ولايته، حيث قال لا علاقة للجينات بالسلوك أبداً. هذا شرع الله عز وجل، الله بينهى عن معصية هو ركب فينا. بعدين الله ركب فيك الشهوة صح، بس حيادية الشهوة شيء دقيق جداً أخواننا. ركب فيك شهوة الأنثى. تصور أسرة الآن، شاب نظيف طاهر عفيف ما عرف امرأة قبل الزواج، تزوج زوجة طاهرة وفية عفيفة، أنجبت له أولاد كالأقمار، امتلأ البيت سعادة، تربوا الأولاد، هذا طبيب، هذا مهندس، الوالد محترم، الوالدة محترمة، جاءه أصهار، يعني الزواج كله خير، والله قطعة من الجنة الزواج. هذا منهج الله عز وجل. الزواج أو الشهوة بنزين، بس وضع في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة. إذا أنت أخذت أهلك نزهة للزبداني بسيارتك، ما الذي يحدث في السيارة؟ انفجارات، انفجارات يحدث، بس سائل بمكان محكم بأنبوب محكم، الانفجار بوقت معين بزمن معين سوى حركة. ائتي بالصفيحة، صفيحة البنزين، وصبها على المركبة وأعطيها كبريتة، تحرق المركبة ومن فيها. البنزين هو هو والشهوة هي هي. يا بتلاقي أسرة، زوجة وفية صادقة تحبها وتحبك، تحصنها وتحصنك، ترعاها وترعاك، وأنجبت لك أطفالاً كالورود في البيت. هذا الزواج. مرة صديقي حدثني، قال لي طرق بابي الساعة 4 الصبح، فتحت ما في حدا، هيك ما في حدا، لما نظرت للأسفل كيس عم يتحرك، في جنين ولد لتوه، لحشوه أمام بيته، قرعوا الجراس وهربوا. أنا فكرت إنسان بيتزوج يصير في قراءة فاتحة، هي مو عقد طبعاً، بعدين بصير كتاب عقد، بعدين عرس، بعدين بيجي الخبر السار الذي ينتشر في الآفاق، حاملة الحمد لله، حملت، هلأ عم نستعد لها المولود، السرير الخاص والألبسة الخاصة والعطورات الخاصة، يستعد لهذا الضيف الجديد أشهر مديدة، يولد هذا الجنين، الاتصالات، باركولنا أجانا صبي أو بنت، والبنت مقدسة كمان، بتلاقي الحفل والتبريد.

الشركات والهدايا والورود، هذا الزواج المشروع. أما إذا كان زنا بنحط بكيس أمام الباب، بينطلق الباب بيهربوا. والله في بالشام حادثة، واحد صلى الصبح وجع البيت، لقى خربشة بالحاوية، خربشة صوت، يعني الفضول دفعه يطلع، هو ظن في هرة عم تنقب بالحاوية، لا ما في هرة، في كيس عم يتحرك، فتحه طفل مولود يتوه، أخذه على الحاضنة رأساً على المستشفى، وضعه بالحاضنة، فهي القصة إلى هنا، وضعه بالحاضنة وكبر وربى، أنا كملتها بخيالي، وضعه بالحاضنة حتى تجاوز الخطر، ربى طبعاً حتى جاء له بمربية وأرضعه حليب قوارير وكبر، دخلوا روضة، دخلوا ابتدائي، إعدادي، ثانوي، دخلوا جامعة، دخلوا طب، أخذ دكتوراه بالطب، بعته لأمريكا، جاب معه بورد، زوجوا بنته، هيئ له بيت، هيئ له سيارة وعيادة. وين كان؟ بالحاوية، ماشي المتبنى بسيارته الفارهة، أم لقي عمه سيد نعمته، قال له الله يرضى عليك وصلني على البيت، تردد ثانية واحدة، بيكون بها الثانية بحق هذا الإنسان مجرم، بس لأنه تردد، بس لأنه تردد، منحك نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد. الآن نقول لك تعال احضر الدرس فقط، مو اقتل نفسك، الآن الطلبات خفيفة جداً، اسمع الدرس بس، غض بصرك، اضبط لسانك، حرر دخلك، ارحم من حولك فقط. الذي تردد في بذل حياته هبط مقامه في الجنة، وإني لأرى في مقامه إزوراراً عن صاحبيه. لذلك أيها الإخوة، قال تعالى ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة؟ وسبحان الله، قد يسأل سائل لماذا الشذوذ؟ يعني سؤال محرج، أهو أمتع من المرأة؟ لا أبداً، لكن الإنسان إن لم يكن له هدف في الحياة بمل الشيء الطبيعي. أنا تفسيري لما يجري في الغرب، الشيء الطبيعي ممل، يبحث عن شيء جديد، لأنه هو ما له هدف، كل شيء يمل. طيب مكان الزواج زينة، بعد الزينة شذوذ، بعد الشذوذ مع البهائم أحياناً في لطيف انحرافات لا يعلمها إلا الله، سببها أنه إنسان بلا هدف، أية شهوة يستوعبها ثم يمل منها. أما المؤمن هدفه الله عز وجل، وهذه الشهوة يعني يأخذ منها بالمساحة المتاحة فقط، يسعد بأهله وتسعد زوجته به. إذاً ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. مرة ثانية، الإنسان إذا لم يكن له هدف في الحياة، أنا أذكر قصة مشهورة، أن بين أوروبا وآسيا في مدينة على الطرف الأول آسيا والطرف الثاني أوروبا، أنشأوا جسر، هذا أضخم جسر، ثاني أضخم جسر أو أطول جسر في العالم، يعبره في اليوم 300 ألف سيارة. فالذي صمم هذا الجسر المعلق بين قارتين، وهو ثاني أطول جسر، الأطول في سان فرانسيسكو، الأطول هذا في اسطنبول، المهندس الذي صمم هذا الجسر ألقى بنفسه في البوسفور، شيء عجيب،
خامس مهندس في العالم.

0: دخل الفلكي شاب وسيم الصورة، ذهبوا إلى غرفته في الفندق، كاتب ورقة: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد له طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. حياة من دون هدف مملة، فيها سأم. والله سافرت لبلاد كثيرة، يعني بتلاقي الناس مالة، كل شيء مأمن، ما عندهم مشكلة. هي بأستراليا قارة بأكملها، 18 مليون، قارة بأكملها، فيها رفاه يفوق حد الخيال، ملل وسأم، كل شيء مأمن، لكن ما في هدف. بتلاقي واحد ببلاد إسلامي يعاني ما يعاني، بيعاني مليون مشكلة، له هدف، بيقنع إنسان بالدين بيفرح، بيعمل عمل صالح بيفرح، حياته متجددة.
1: ولوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون.
0: يعني في عاصي وفي مسرف، يبدو أن الإسراف معصية كبيرة جداً. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طبعاً مؤمن طاهر، مؤمن نظيف، علاقاته نظيفة، سره كجهره، ظاهره كباطنه، خلوته كجلوته، واضح. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. سيدنا لوط امرأته تعاطفت مع قومها، لذلك الإنسان حينما يتعاطف مع عاصي ويتغافل عن معصيته بل يثني عليه فكأنه وقع في المعصية نفسها. فمن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. صدق، لو سمعت قصة بكندا أنه فلان تمكن يسرق بنك وجمع أموال طائلة وما استطاعت الحكومة أن تكتشفه، وعاش حياة ببحبوحة كبيرة، قلت والله دبر حاله، أنت شريكه في هذه الجريمة. من غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها، ومن شهد منكراً فأنكره كان كمن غاب عنه. فما لها مصلحة المرأة أن يكون زوجها منحرف، ليس في صالحها إطلاقاً، ومع ذلك لأن امرأته تعاطفت مع قومها فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. في سؤال يتوارد كثيراً، ما معنى قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أو بالعكس والزاني لا ينكح إلا زانية؟ طيب ما في إنسان لم تزني وزوجها زاني؟ في، ما معنى الآية؟ لما ببلغوها أنه هو زير نساء كان ما مشكلة، بتتزوجه. حينما تساهلت في هذه الجريمة التي ارتكبها وقبلته زانياً فهي في حكم الزانية. تعرف واحد أمواله كلها حرام وشاركته، لك أمواله كلها حرام مو مشكلة، ما أنا مثله أنت، الحلال ما له قيمة عندك. ما دام قبلت تشارك واحد حرامي سارق فالسرقة لا قيمة لها عندك إطلاقاً، أنت وإن لم تسرق في حكم السارق. واضحة الفكرة؟ إذاً إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قصص الأقوام السابقة هدفها أن نتعظ: ما من قوم إلا أهلكهم الله عز وجل بذنوبهم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هلاك

0: أمم له أسباب، أسبابه كثيرة. من أسبابه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، من أسبابه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. له أسباب كثيرة. فوضى الجنس أحد أسباب هلاك الأمم، فوضى المال أحد أسباب هلاك الأمم، عدم التناصح أحد أسباب هلاك الأمم. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه القصص ليست للمتعة لكن للموعظة، أن الله عز وجل ما من قوم انحرفوا عن منهج الله عز وجل وأصروا على هذا الانحراف إلا أهلكهم الله عز وجل. طيب والأمة الإسلامية؟ لأن أمر الله هان عليها هانت على الله، لأن أمر الله هان عليها هانت على الله. القصة بشكل مختصر، ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني أصابتها غبار هذه المعصية أنها رضيت بها. وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة. خدمات

0: ميز ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ أنت مش شايف شكلك؟
3: لأني جاي من الجيم.
2: أي جيم يزم؟ مبينه.
3: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، أجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت

0: أسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
7: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
9: كيف؟

0: عند كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
9: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
10: فعلا أطيب منسف باكله.
8: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، اطلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بيتنا

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: يا زلمة شغل هالمكيف.
7: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
6: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
7: لأني جاي من الجيم.
6: أي جيم يا زلمة؟ مبينة مبينة.
7: إيش قصدك مبينة؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
6: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح

0: زي مكيفات موسكو، أجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير. طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة. خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد الحصاد الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: كيف

0: هم جبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه.

0: لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم

0: الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن عصام من الهندسة الإذاعية، وأيضا الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعاب من الإعداد والتنسيق الإشراف العام، الزميلة الدكتورة مارك حصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم، ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي محافظة العاصمة. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله، بارك الله فيك دكتور زايد، وحييك وحيي هذه الإذاعة المباركة الكريمة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام،

0: أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
1: حياكم الله بارك الله فيكم. الذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. ونذكر بالأرقام 47 47 201 47 47 202. فحياكم الله وأهلا بكم. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يكرمكم ويبارك فيكم على جهودكم. عندي سؤالين بعد إذنك.
1: تفضل.
2: أول سؤال، الآن السحب بالفيزا، منروح مرات على محل وما بيكون مثلا على دكان وما بيكون معنا الفلوس يعني متوفرة، فهل ممكن إنه مرات يقول له أعطيني 10 دنانير ماشي ما وأنا راح أعطيك تخصمهن من البطاقة، هل في هذه حرمية هاي العملية؟ هذه واحد. الله يكرمك. والشيء الثاني اللي هو تقليد الفتوى، يعني أنا مثلا ممكن إني أشوف موضوع أفتي فلان هكذا وأفتي فلان هكذا، الآن الاختيار هل هو بما يناسبني أنا لأقدر أختار، أم أحتاج إلى عالم حتى يقول لي ما يناسب إنه هذا خذه أو لا؟ يعني هل مثل الانتقائية في الفتوى، هل ممكن هذا حسب وضعي أنا؟ الله يجزيك.
1: طيب بس السؤال الأول، بطلب منك صاحب المحل إيش يعني عمولة ولا فقط على البطاقة؟
2: لا لا، هو في ناس يرفض ويقول لك لأنه فيها حرمية، لأنه ممكن إنه البطاقة بتأخذ شيء هم يعني الشركة.
1: الشركة
2: إذا
1: نعم.
2: قد يكون ذلك.
1: تمام، واضح السؤال.
2: أكرمكم الله، شكرا.
1: نعم حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بدي أسأل الشيخ بالله.
1: تفضل بسمعك الدكتور.
3: بس يا شيخ أنا يوم الجمعة أنا في منطقة نائية، موظف في منطقة نائية مثلا.
1: نعم.
3: بمرض علي مثلا في الجمعة إني ما بصلي الجمعة مثلا.
1: نعم.
3: ما بصلي الجمعة. جاز أن أصلي مع إنهم ركعتين وأكمل الركعتين الباقيات، ولا أصلي مع الإمام ركعتين وأسلم؟
1: ما فهمنا السؤال، يعني أنت بتدرك بتكون بصلاة الجمعة يعني موجود معاهم؟
3: لا
1: بتصلي
3: أنا
1: الجمعة؟
3: لحالي بصلي لحالي في منطقة نائية في شغل يعني.
1: طيب كيف بتصلي ركعتين مع الإمام، بصلاة ركعتين لحالك؟
3: لا قصدي جاز إنه يصليهن مع الإمام يعني مع الراديو مع الخطيب.
1: نعم فاهم عليك. نعم بدك تصلي مع يعني تبع المسجد، بعيد عنك المسجد؟
3: بعيد والله، بعيد والله. بطبيعة الشغل ما بقدر تكون العمل يعني.
1: طبيعة شغلك ما بتقدر تروح على المسجد حتى لو قريب يعني؟
3: والله ما بقدر.
1: واضح السؤال دكتور. نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
3: السؤال الثاني.
1: نعم.
3: السؤال الثاني، أنا الحمد لله فضل الله كل ما أقرأ سورة الكهف يوم جمعة بفتح القرآن بلاقي سورة الكهف، يعني بدون ما افتح الفهرس او شيء، سبحان الله الله اعلم، بس تفسيرها، بس بفتح القران بلاقي صوت الكهف استري.
1: نعم
3: شو
1: حياكم تفسير. الله. نعم ربنا ان شاء الله يحفظكم تقبل اعمالكم. نعم. حياكم الله. تسمع الجواب ان شاء الله. اتصال اخر. فتاة، والسلام عليكم.
4: والسلام ورحمه الله.
1: حياكم الله.
4: الله يحييك. كيفك اخ زايد؟
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
4: الله يسعدك اخ زايد. بدي اسالك هسه الدخان مثلا، رجل متزوج مبتلي بالدخان.
1: نعم.
4: هو بدخن، هسه زوجته برضه مبتليه بالدخان. هلا لما زوجته تطلب منه يجيب لها دخان مثلا او يعطيها دخان، شو الحكم في هاي الحاله؟ او اذا انا رفضت طبعا وهي مبتليه يعني بتدخن يعني دخان زي الرجل، خلاص ابتلاء. اذا انا مثلا او اي واحد مثلا زي هيك منعها مثلا، و شو بصير يعني بالحالة هاي؟ ما بعرف. وإنه الزوج يعني بجيب لها دخان، بيشتري له هو حسابه يعني بكونها زوجته.
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
4: نعم.
1: حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى السؤال الأخ الكريم، هو لعله سؤال يتكرر في أغلب الحلقات. الآن يضطر الناس أحيانا قد لا يكون معه سيولة ما يعني فلوس، فيكون في البطاقة في الفيزا، فيذهب إلى محل تجاري فيقول له مثلا أعطيني 20 دينار واسحب من يعني اسحب من بطاقتي من الجهاز اللي عندك، هل هذا جائز؟
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أسأل الله العظيم أن يشرح صدري وأن ييسر أمري
1: آمين
0: وأن
1: آمين
0: يحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: آمين
0: أحييك أخي دكتور زايد، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأحيي هذه الإذاعة المباركة بتحية الإسلام. فالسلام عليكم
1: عليكم السلام
0: ورحمة
1: ورحمة
0: الله.
1: الله

0: الله تعالى وبركاته. نحن في دائرة الإفتاء العام أصدرنا حكم السحب من المحافظ الإلكترونية، وبالتالي يجوز أن يأخذ، واعتبرنا أنه بمثابة الوكيل في الدفع عن الموكل الذي يرغب في سداد الفواتير أو
1: نعم
0: تحويل
1: نعم
0: أموال من حساب إلى شخص آخر. يقوم الموكل بشرط أنه يقوم الموكل بالدفع مباشرة للوكيل مباشرة
1: نعم
0: دون تأخير.
1: نعم
0: فإذا فعلا سحب 10 دنانير وأعطاه من فاتورته أو من محفظته 10 دنانير، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه، ويجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة نتيجة هذا الفعل الذي قام به عند سداد الفاتورة أو التحويل، إذا قام الموكل والدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها.
1: نعم
0: إذا ما في مشكلة إن
1: نعم
0: شاء الله.
1: الأخ الكريم يسأل سؤال واسع حقيقة، وعن موضوع التقليد بالفتوى والتخير بين المذاهب. يعني ما الفرق، أو ما الحكم مسألة تقليد الفتوى؟ هل هناك تقليد معتبر؟ هل هناك تتبع منضبط للرخص بين يعني المذاهب؟ يعني مسألة هي حقيقة دكتور كما تعلم يعني واسعة، لكن كإطار عام
0: يعني
1: ما الحكم
0: إطار
1: مثلا إن
0: عام
1: شاء الله؟
0: أخي دكتور زايد، أن العامي هو يقلد مذهب فقهي معتبر ومعتمد،
1: نعم
0: فالأصل أن هذا العامي يتبع آراء الرأي العالم الذي قلده في هذا المذهب، هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن مذهب العامي هو مذهب من يسأله، فأنت إذا سألت مثلا عالم معين في أمر من أمور الشريعة وأنت إنسان عامي تجهل الحكم الشرعي، فالأصل إذا كنت تطمئن إلى دينه وإلى علمه أن مذهبك الآن هو مذهب من سألت في حكم هذه الواقعة المعينة. أما قضية أخي دكتور زايد أن نتتبع الرخص، يعني أن نقصد تتبع الرخص من مذهب إلى مذهب، فهذا لا يجوز، وهذا العلماء نهوا عنه، وهذا لا يجوز، بأنك أنت تأخذ الرخصة من المذهب الشافعي في مسألة معينة ثم تذهب إلى المذهب الحنفي وتأخذ الرخصة الفلانية من هذا المذهب، وهكذا في جميع المذاهب الأخرى، فتتبع الرخص لا يجوز. لكن إن صدف أنك أنت كنت على المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي وكان هناك رخصة، فهذا جائز ولا شيء فيه، والله
1: نعم،
0: تعالى أعلم.
1: والذي يختار بين الأقوال لعله المفتي دكتور يعني، أو
0: المفتي
1: العالم
0: هو
1: يعني،
0: صاحب، هو الذي صاحب الحجة، صاحب الدليل الذي يرجح بين الأقوال. فإذا كان أنا مذهبي شافعي، لكن أحيانا ربما في مسألة معينة بعد يعني الاطلاع وبحث الأدلة ومناقشة الآراء ممكن أني أقتنع برأي آخر، ممكن أني أقدم رأي المذهب الآخر للمصلحة العامة، ممكن لأنه هنا الأخذ بهذا الرأي خلاف مذهب يحقق مصلحة سواء كان للفرد أو للمجتمع أو لقوة الدليل في هذه المسألة، فهنا لا يكون تتبع للرخص، وإنما كان نتيجة تتبع للرأي الأقوى والدليل الأقوى والترجيح
1: والترجيح
0: بين
1: للمصلحة وغيره.
0: الأقوال
1: نعم،
0: للمصلحة.
1: بفضل الله نحن يعني هون في الأردن مذهب دائرة الإفتاء المفتى به هو المذهب الشافعي،
0: صحيح،
1: وكما ذكرتم يعني كمثال حالي احنا كل عام بتكرر عندنا مسألة يعني في
0: جواز دفع
1: زكاة
0: زكاة
1: الفطر
0: الفطر،
1: هو
0: نعم
1: المذهب الشافعي على غير ذلك، لكن
0: نعم
1: تفتون
0: صحيح،
1: سيدي بالمذهب الحنفي
0: وليس هذا فحسب دكتور زايد،
1: ومسائل أخرى يعني.
0: صحيح أنه إحنا المذهب المعتمد في دائرة الإفتاء العام هو مذهب السادة
1: نعم
0: الشافعية، لكن هذا لا يمنع كما قلت لك أخي دكتور زايد أن ننتقل من
1: بعض
0: مذهب
1: المسائل. نعم نعم
0: الشافعي إلى المذاهب الأخرى إذا رأينا أن ثمة مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة للسائل أو للمجتمع بأسره.
1: وما أريد قوله أنه المفتي أو دائرة الإفتاء هي التي يعني
0: نعم،
1: تعطي المذهب الاختيار الفقهي حسب ما تراه.
0: وهذا الاختيار
1: نعم،
0: ليس بالتشهي
1: ليس بالتشهي طبعا
0: ولا
1: طبعا
0: تتبعا للرخص،
1: في
0: وإنما
1: اعتبارات.
0: هو
1: نعم
0: لاعتبارات ولتحقيق المصلحة الفردية
1: صحيح،
0: والمصلحة المجتمع بأسره، وليس فقط قضية زكاة
1: غير يعني
0: الفطر،
1: في مسائل
0: مسائل كثيرة، يعني
1: صحيح
0: مسائل الأحوال الشخصية أغلبها،
1: حنفي
0: يعني
1: تأخذ من الحنفي
0: حتى وإن في بعضها كمان ليست حنفية، يعني
1: كمان. نعم
0: نخرج عن المذهب لما فيه من مصلحة المحافظة على الأسرة وعلى البيت الأسرة. نعم
1: نعم بارك الله فيكم دكتور على هذا التوجيه والتفصيل. مسألة أخرى الأخ الكريم يقول، هو طبيعة عمله في منطقة نائية يعني تمر 3 جمع ولا يصلي لكون المسجد بعيد عنه، وطبيعة عمله أيضا حتى لو كان المسجد قريبا، هو يسأل تحديدا هل يجوز أن يصلي خلف المذياع خلف الراديو؟
0: يعني هو الأصل أن يكون حريص على

0: أداء صلاة الجمعة،
1: نعم
0: وأن يكون حريص كل الحرص على أداء صلاة الجمعة، لا يبعده ولا يمنعه عن أداء صلاة الجمعة قضية
1: البعد،
0: البعد،
1: نعم
0: فيكون حريص على أداء صلاة الجمعة. ولكن هو كما فهمت منه أنه كأنه في عمل أو في وظيفة
1: منطقة نائية و...
0: منطقة نائية، فهذا في حقه إذا تعذر أن يؤدي صلاة الجمعة فهذا يصلي في حقه صلاة الظهر، ولا يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة
1: خلف
0: مقتديا
1: الراديو.
0: بالراديو أو المذياع أو التلفاز. نعم
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا السؤال الآخر، يعني ممكن تحدث كثيرا الإنسان، يعني كونه يعني له ورد يومي من القرآن الكريم ويعيش معايات الله كتاب، وله ورد معين ثابت، والجمعة يقرأ سورة الكهف. أحيانا تحدث يعني أنه يفتح مباشرة على المصحف فيقرأ سورة الكهف، أحيانا يريد أن يقرأ مثلا جزء معين تجد مثلا في الجزء 20 فيفتح الجزء 20، فهذا يعني من
0: إن شاء
1: بركات
0: الله هاي
1: التلاوة إن شاء
0: بركات،
1: الله.
0: وإن
1: نعم
0: شاء الله يكون زي ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق
1: معلق بالقرآن،
0: بالمساجد،
1: نعم
0: وهذا
1: بالمساجد
0: كمان رجل معلق قلبه بالقرآن،
1: بالقرآن، نعم
0: سبحان الله، لأنه كثير ما يفتح كتاب الله، وكثير ما له ورد صباح ومساء
1: نعم
0: في كتاب الله. والإنسان اللي بيتعلق بشيء أخي دكتور
1: نعم
0: زايد، يعني بيبقى ذهنه دائما
1: مشغول
0: مشغول
1: صحيح.
0: فيه، فهي فتحات من الله سبحانه وتعالى وكرامة لهذا الإنسان، إنه أنا جاي على بالي بفتح إنه سورة الكهف،
1: مباشر
0: فالحمد لله هذا تعلق بكتاب الله، ونسأل الله عز وجل كما تعلقت بكتاب الله في الدنيا أن يكون هذا الكتاب شفيعا لك في الآخرة.
1: آمين.
0: نعم
1: أيضا فضيلة الدكتور، سؤال أيضا يتكرر كثيرا، ابتداء يعني بالنسبة إلى مسألة الدخان والتفريع على حكم الدخان. الأخ الكريم هو يسأل، يقول هو مدخن وزوجته مدخنة، لكن يقول تحديدا قد يقول يعني ابترينا بهذا الداء الدخان أو هذه العادة. زوجته تطلب منه دخان ويشتري لها، فما توجيهكم حول المسألة دكتور؟
0: يعني بداية نسأل الله عز وجل أن يعافيهم
1: نعم
0: ابتداء، والأمر الآخر أخي دكتور زايد نصيحة له ولغيره من
1: نعم
0: المدخنين، أنه أنا وزوجتي نكون عون لبعض، مش نساعد
1: مش
0: بعض على
1: نساعد بعض،
0: الدخان،
1: نعم
0: نساعد بعض كيف نتخلص من هذه الآفة الخطيرة. هذه الآفة الخطيرة أولا هي حرام، وهذه فتوى دائرة الإفتاء
1: افتح
0: العام. أيضا هذه الآفة الخطيرة مضيعة للمال ومهلكة للصحة،
1: نعم
0: فالأصل أن الزوج يكون عونا لزوجته في التخلص من هذه الآفة، والزوجة تكون عونا لزوجها للتخلص من هذه الآفة، ولا يجوز أن يكون الزوج عونا لزوجته في الاستمرار على هذه العادة السيئة، ولا كذلك الزوجة. يكون عند الزوج وعند الزوجة إرادة مشتركة مع بعض، والاثنين يعاهدوا الله سبحانه وتعالى إنهم يحاولوا يتخلصوا من هذه العادة السيئة.
1: نعم
0: نعم
1: بارك الله فيكم دكتور. نأخذ مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفها البرنامج 47 47 241 47 47 202، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. فتاوى السلام عليكم. فتاوى تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية دكتورنا
1: حياكم الله أخي الكريم، الله يبارك فيك.
2: والدكتور الفاضل الله يجزيك خير
0: الله
2: يا رب.
0: يحفظك
1: أهلا
0: يا
1: وسهلا
0: رسول.
1: بكم.
2: هلا سؤالي يدور حول القسم والنصيب. هلا أنا تزوجت وقعدت مع زوجي 4 أشهر وصار طلاق. هلا يعني النصيب، هلا إنه نصيب وكيف؟ عملت استخارة أنا وحكيت في الاستخارة، اللهم إن كان في خير إلي في ديني ودنيا معاش وعاقبة إلى آخر الدعاء،
1: نعم
2: اللهم عجل ويسر وسهل هذا الزواج، ولم يكن في خير اللهم عسره. كيف الأمور إجت؟ يعني إجت الأمور كلها بسهولة. سألت عنه واحدة يعني بعرفها معرفة سطحية قرابة إلهم هناك، حكت لي ابعدي عنه، بس ما فصلت لي يعني بكيش إياه، حكت لي بس هيك. طيب كيف شو ايش شو اللي عنده ايش؟ ما حكت لي. وصار النصيب، لما صار النصيب تفاجأت انه بعيد عن ربنا كليا كليا، بعيد عن ربنا، بس تركني بحالي يعني بديني. قلت له الك دينك والي ديني. هلا استجاب للإشي وتركني على ديني وما صار يعني ضايق فيه. وحتى هو صار يصلي، صار يقوم الليل والضحى وكذا، يعني أثرت عليه بفضل الله طبعا عز وجل، وصار يصلي، ولأول مرة بدخل مسجد، يعني بقول أول مرة بدخل على دوري. وبعدين فجأة صار يعاملني معاملة سيئة جدا جدا لا تطاق، وظلتني متمسك أنا فيه لعله وعسى يعني ينصلح أكثر.

0: أكثر وأكثر، لأنه كان بعيد عن ربنا كثير، بس كان مصمم على الطلاق وصار الطلاق، والطلاق أجا منه هو مع كل المساوئ اللي فيه كنت صابرة عليه. هلأ هذا اسمه نصيب يعني. طب أنا عملت استخارة، ممكن تفسروا لي هذا الإشي يعني؟
1: نعم، تسمعي توجيه إن شاء الله،
0: الله يجزيك
1: ربنا
0: خير
1: يكتب لك الخير إن شاء الله.
0: يا رب،
1: حياكم
0: شكرا
1: الله،
0: شكرا.
1: أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر فتاوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: تصدف يعني السائق على السرفيس،
1: نعم،
2: إنه بعض الأحيان مثلا بالخطأ، مثلا واحد أو جار من السينار مثلا، ممكن يعطيك راكب أو ترجع له باقي، أو ففي ناس مستحي يطلب، مستحي يعني يقول لك أنت غلطان، لكن بس ينزل والله من مسام أو والله كذا، لكن هو يكون أنت خطأ منك أنت. هذا السؤال الأول.
1: نعم.
2: السؤال الثاني، سمعت مقطع صوتي لأحد العلماء، هو دعاء ما أظنه عالم داعي، قال سجنت نساء مصر بيوسف ولم تفسد نساء العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن جمال محمد كساه الله الوقارة الوقار الهيبة والوقار.
1: نعم،
2: هكذا قال يعني، هيك النص.
1: نعم
2: النص.
1: نعم، حياكم الله أخي الكريم. نعم، اتصال الآخر فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم أبو عبد الشيخ.
1: عليكم السلام، حياكم الله.
3: سؤالين الله يطولك.
1: اتفضل.
3: أول شيء الله يبارك فيك، على موضوع نفقات الأطفال حقيتها يعني.
1: نعم.
3: يعني هي صحيح أنها بالجزء بالقانون بالمحاكم الشرعية، ولكن من ناحية دينية شرعية، شو اللي حقية راتها؟ هي نفقة كفاية ولا هي نفقة استغناء؟ لأنه صارت من أنواع التجارة والتداول الآن. والشغلة الثانية، موضوع الطلاق، طلقة القاضي. لو روح والله بيطلع طلقة أولى، هذا شو حقيته بالشرع؟ يعني أنا كزوج وبيد العصمة ما طلقت، على أي أساس القاضي بقرار من عنده بيطلق؟
1: التطليق من يعني قصدك التفريم من القاضي؟
3: من القاضي يعني، على يعني هذا هو شرع؟
1: وتسجل طلقة واحدة؟
3: وتسجل طلقة واحدة بعدين بورطونه، بقول لك أعمل عقد جديد. كيف أنا ما أعمل عقد ومتجوز ومخلص وصار عندي أولاد، روح اعمل عقد جديد؟
1: يعني التفريق بيكون او الطلاق شقاق النزاع بيكون مثلا؟
3: ما في خلاف،
1: ما في خلاف.
3: طيب. في خلاف
1: الأصل. طيب، واضح السؤال ان شاء الله.
3: الله يطول
1: ولا يهمك، حياكم الله. سؤال اخر. نعم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
4: والله بدي اسالك عن موضوع اللقطه.
1: نعم.
4: هلا لو شخص لقى لقطه وبده يسلمها لصاحبها،
1: نعم،
4: هل هذا الشخص هل بيطلع له يعني في الدين والشرع انه يجبر صاحب اللقطه انه يعطيه عليها شيء، مثلا اجر انه لقاها او شيء مثل هيك اجبار، ولا صاحب اللقطه المفروض هو يعطيه من خاطر ومن طيب نفسه؟
1: نعم، ولا يهمك، تسمع الجواب ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. اتصال الاخ سعد ثم نجيب، ولا عندنا اسئله كمان؟ اتصال. نعم، السلام عليكم فتاوى.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
5: بدك توسع صدرك شوي يعني، أنا بدي أحكي شغلي بعد إذنك يعني.
1: بس لا تطولش علينا كثير عشان في وراك متصلين.
5: يعني أنا دائما بستمع للفتاوى.
1: أهلا وسهلا فيك، تفضل.
5: ولكن أنا بشوف شغلي إنه المتصلين دائما عم بتصلوا في الشيوخ أو المفتيين المحترمين إخواننا، بقولوا لهم مثلا أنا مبتلى بدخان، مبتلى مش عارف إيش. طب أنا أقول يعني هسا أنا مبتلى في إشي محرم. أنا يعني حابب يكون توجيهات منكم إنه في شيء اسمه مبتلى. أنت مؤمن ما بصير تقول عن حالك مبتلى فيه، تأخذ إشي حرام تقول عن حالك مبتلى فيه.
1: نعم.
5: صح ولا لا يا شيخنا؟
1: تمام.
5: يعني أنا هذه اللي بدي أستفسر عنه. إنه
1: تسمع توجيه. نعم.
5: شكرا.
1: ولا يهمك، أهلا وسهلا فيك. نعم. نعم، نجيب على الأسئلة اللي عندنا. فضيلة الدكتور، يعني الأخت الكريمة حكت قصتها. هو هي تقول يعني بينما حدث لها مقارنة عندما صلت صلاة الاستخارة وسألت عن هذا الشخص، لكن كان حالها في الزواج عكس، فلم يكن هذا الزواج خيرا لها وكان في طلاق، وتقول أنا صليت استخارة. ف يعني لعل تسأل عن مفعول الاستخارة، كيف تستجاب الدعاء، وما علاقة موضوع القسم والنصيب؟
6: يعني الموضوع طويل أخي، طويل
1: طويل. نعم، لكن
6: احنا هيك رسائل محددة. نعم. انه صحيح لا شيء، انه كل شيء مقدر ومقسوم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث قال رفعت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء

0: شيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أن يتزوج فلان من فلانة هذا لا شك أنه مقدر ومقسوم، لكن أخي دكتور زايد لا أنا ولا أنت تعلم ما هو المقدر والمكتوب،
1: نعم
0: صح؟
1: صح
0: هذا شيء يعني في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، لكنه مكتوب. الواجب على المسلم أخي دكتور زايد أن يأخذ بالأسباب. أنا
1: صحيح
0: أسعى،
1: نعم
0: إحنا الآن مقبلين على الزواج، الإسلام ديننا وجهنا وشرعنا أن نأخذ بالأسباب. ما هي الأسباب؟ أن أنا أبذل غاية جهدي في السؤال عن الطرف الآخر، سواء كنت زوج أو سواء كنت زوجة. الزوج يسأل عن الزوجة التي تقدم إليها، والزوجة أيضا تسأل عن الخاطب الذي أقدم وتقدم إليها. أنا لا أقبل كل من أول من طرق الباب أن أوافق عليه.
1: نعم
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما قال أول من طرق الباب وافق عليه، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،
1: فزوجوا
0: إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فأنا واجبي كخاطب أو مخطوب أن أخذ بالأسباب، أسأل عن الطرف الآخر، أتقصى عن صفاته عن أخلاقه، أسأل زملائه في العمل، أسأل جيرانه في منطقة سكنه. إذا أنا أخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك أتوكل على الله. التوكل على الله والاستخارة أخي دكتور زايد ليس بالضرورة دائما أن تكون النتيجة كما أحب أنا، يعني الخيرة دائما وأبدا
1: فيما يختار
0: فيما
1: الله.
0: اختاره الله سبحانه وتعالى. أنت قد تتوهم أن بقائك في هذه الحياة
1: صحيح
0: الزوجية
1: نعم
0: فيه مصلحة وخير لك، لكن في الحقيقة أن
1: يكون
0: البقاء
1: غير ذلك
0: غير
1: فيه.
0: ذلك، والخلاص في بداية المرحلة أولى من الخلاص بعد ما أنك، يعني خاصة الحالة اللي سألت، ممكن الآن تخلصي من هذا الحياة الزوجية اللي ما تيسرتي وما توفقتي فيها، وربما قصرتي في السؤال عن هذا الزوج اللي طلع منه
1: قد يكون باب لخير آخر
0: اللي
1: أحيانا، قد يكون
0: باب خير
1: قد
0: آخر.
1: يكون
0: وما
1: نعم
0: كان لمؤمن ولا مؤمنة
1: نعم
0: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
1: نعم
0: نعم
1: بارك الله فيكم على التوجيه دكتور. الأخ الكريم يقول بالنسبة إلى الزبائن، في هو سائق سرفيس يعني، يقول بالنسبة إلى الباقي، أحيانا قد يكون الباقي قليل، ف يعني هو يستحي أن يطلب ويتوقع أنه صاحب السرفيس يرجع له، فهو ما بطلب يعني، وعندما ينزل يقول للسائق أنا مش مسامحك. فموضوع المسامحة أو يعني الباقي بين السائق وبين
0: أنا بقول
1: الزبون،
0: بصراحة، وهي
1: كيف
0: كثير
1: تتعاملوا يعني
0: أكثر
1: الموضوع
0: من مرة السؤال طرح
1: مكرر؟ نعم
0: هذه
1: السؤال
0: الإذاعة،
1: نعم
0: أقول إنه الأولى أن يبادر سائق السيارة بإرجاع الباقي،
1: نعم
0: يعني أنت تأخذ حقك وما زاد عن حقك ليس لك،
1: ليس لك مهما كان قليل
0: مهما
1: يعني.
0: كان قليل أو كثير. وهذه القضية الأولى. القضية الثانية، دائما كنا نقول للسائقين إنه يحتاط ويضع، أنت عارف حالك إنك سايق سيرفيس، وعارف حالك إنك معرض لهذا الموقف كل يوم مرة ومرتين وعشرات المرات، فأنا بحتاط وبضع بجانبي مبلغ من المال إفراطة
1: حتى أرجع
0: حتى أرجع هذا المبلغ. أخذ بالأسباب. الآن ما زاد عن القيمة الأجرة الحقيقية ليس حقا لك، هذا ما دام أنه ليس حقا لك لابد، حتى يصبح حقا لك لابد من المسامحة، لابد من المسامحة. وبالتالي أنت كسائق ستبادر إلى إرجاع ما تبقى من المبلغ. إذا الآن صاحب المبلغ المواطن قال لك الله يسامحك ما بدي إياه، خلاص سامحك، هذا إبرة، إذا أخذه فهو
1: حقه
0: حقه. فليش أنت تخلي ذمتك مشغولة بما تبقى أو بما زاد من الأجرة دون أن تأخذ مسامحة من المواطن؟
1: فالمبادرة من السائق أو
0: فالمبادرة أنا بقول
1: ابتداء
0: أولى
1: الآخر
0: المبادرة من
1: بالمسامحة.
0: السائق. وإذا شفت أنا كمواطن حاب أطلب حقي والسائق ما
1: ما في
0: بادر،
1: حياة، ما في
0: ما في
1: حياة
0: حياة يعني أن تطلب ما تبقى من المبلغ الذي دفعته لهذا السائق.
1: بارك
0: نعم
1: الله فيكم. أيضا بالنسبة إلى سؤال خاص لعله بجانب القضائي، لكن هو في جانب فتية النفقة دكتور، يعني ما مقدار النفقة بالنسبة للأطفال؟ يقول استغناء أم كفاية أو غيره.
0: سيدي، النفقة الإنسان نفق، أول قاعدة في النفقة أن نفقة كل إنسان في ماله،
1: نعم
0: نفقة كل إنسان في ماله، يعني أي إنسان غني عنده مال حتى لو كان صغير. يعني تخيل عندي ابن صغير عنده مال، جوز أمه توفت فتورث من أمه مبلغ من المال، فهذا الآن القاعدة النفقة أن نفقته في ماله.
1: في ماله
0: إذا خلص ماله بتصير نفقته على مين؟ على والده. إذا
1: والده
0: ما معه مال أصلا نفقته على والده
1: ابتداء.
0: إذا كان
1: نعم
0: صغيرا. إلا حالة واحدة، قال لك نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة، بمعنى أن الزوجة إذا كانت غنية فنفقتها على زوجها وليس على مالها، هذا من باب

0: تكريم إيش؟ تكريم المرأة. الآن إذا تقررت هذه القاعدة، نقول أن النفقة نفقة كفاية وليست نفقة إغناء، يعني أنا بعطيه حاجاته، الحاجات الضرورية، وهذه الحاجات تقدر أيضا حسب مقدرتي المالية،
1: نعم،
0: لا يكلف الله نفسا
1: إلا وسعها.
0: إلا وسعها. نعم.
1: أيضا في مسألة التطليق من قبل القاضي، إيقاع الطلاق من قبل القاضي طلقة واحدة، يقول أخي الكريم، والآثار المترتب عليها.
0: يعني هو بيستغرب انه كيف انت كقاضي بدك تطلق بدون ارادتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والحياة الزوجية الاصل دكتور زايد ان تكون مبنية على المودة وعلى الرحمة
1: الرحمة.
0: وعلى البر والاحسان لكلا الزوجين، وبالتالي ان نحكم على الزوجة او على الزوج ان يبقوا في ظل حياة زوجية لا سمح الله لا تحقق مقاصد الزواج، نحكم على الزوجة أن تبقى في ظل زواج ممكن أن تكون تعرض للإهانة للضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، يعني الدين جاء لرفع الضرر، وبالتالي أنت كزوج إذا كنت متعسف في استعمال حقك في عدم إيقاع على الطلاق على هذه الزوجة، فهذه الزوجة المتضررة ترفع أمرها للقاضي الشرعي صاحب الولاية المختص في هذا الأمر لرفع الضرر عنها، لرفع الضرر إيش؟
1: عنها.
0: لرفع الضرر عنها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته زوجة إحدى الصحابة فقالت فلان لا أعتب عليه في خلق ولا دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لكن نظرت إليه فوجدته أقصرهم وأقبحهم،
1: نعم.
0: فقال أتردين عليه حديقته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع الضرر إيش؟ الضرر
1: عنها.
0: عنها،
1: عنها. نعم.
0: فأحضر الزوج وأمره بتطليقها ورد الحديقة إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم
1: صحيح.
0: رفع الضرر عنها. وهنا القاضي الشرعي عندما ترفع الزوجة شقاق ونزاع وتدعي في دعواها أنها وصلت إلى مرحلة يستحيل استمرار الحياة الزوجية،
1: نعم.
0: فيأتي دور القاضي الآن ليرفع الضرر عن هذه الزوجة المتضررة بإيقاع طلقة واحدة، إذا كانت مقابل مال يكون الطلاق مقابل المال ويقع بائن بينونة صغرى لا يجوز له أن يرجعها إلا بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها.
1: واضح الكلام، بارك الله فيكم دكتور. السؤال الآخر بالنسبة إلى اللقطة، يقول عندما أسلم اللقطة إلى صاحبها، هل في الشرع يعني يجبر أو أجبره أن يعطيني مكافأة لأني وجدت هذه اللقطة، أم أنا أطلب، أم كيف التعامل يعني؟
0: يعني هل يوجد في الشرع ما يوجب؟ لا، لا يوجد ما
1: لا
0: يوجب،
1: يوجد
0: وإنما يستحب. هل جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان.
0: إلا الإحسان؟ من أسدى إليك معروف، واحد قدم لك معروف وإنت يعني بجوز هاي المحفظة اللي أو اللقطة اللي ضيعتها والمحفظة أو الهاتف بجوز يعني صار لك 24 ساعة بتدور عليه ما خليت مكان إلا بحثت عنه، وفعلا بينك وبين نفسك يعني قلت مستعد أدفع مبلغ معين مشان إني أحصل على محفظتي أو على هاتفي، فأنت إذا واحد جاء إليك بهذه اللقطة الذي فقدته وجيت أكرمته وأعطيته مبلغ من المال، وهذا ليس من باب الواجب وإنما من باب الإحسان
1: الإحسان، نعم،
0: ومن باب البر، وحتى لا ينقطع المعروف بين الناس،
1: بين الناس، صحيح.
0: حتى لا ينقطع المعروف بين الناس، فأنت لو أكرمت هذا الإنسان فإن شاء الله في ميزان حسناتك. نعم.
1: نعم، حتى في الشرع يعني عندنا باب الجعالة له
0: الجعالة
1: أصل، يعني أنه
0: صحيح،
1: الإنسان إذا يعني اجعل لي كذا
0: من
1: فبقي، من
0: أوجد لي
1: وجد لي
0: محفظتي فله كذا.
1: فله كذا له.
0: هنا يجب إذا
1: هنا
0: فعلا
1: يجب في الجعالة
0: هنا إذا فعلا قال هذا
1: أوجب على نفسه
0: صاحب المحفظة من وجد لي محفظتي فله 10 دنانير،
1: إرادة منفردة، يعني
0: ما
1: هو أوجب،
0: خلص
1: أنشأ
0: صار
1: عقد بإرادة منفردة.
0: عرض عام
1: نعم
0: للكل، أي
1: نعم
0: واحد الآن وجد محفظته سلمه إلى الآن يجب
1: هون
0: عليه،
1: يجب في الجعالة،
0: يجب في
1: في
0: الجعالة.
1: اللقطة
0: نعم
1: لا.
0: نعم
1: نعم،
0: صحيح.
1: بارك الله فيكم. يعني سبحان الله، يعني باب المعاملات عند الفقه الإسلامي واسع، وفيه أحكام شرعية كثيرة تنظم حياة الناس، فالحمد لله على نعمة الإسلام
0: إذا
1: دكتور.
0: سمحت لي في عبارة اللي حكيت
1: بدنا نحكيها سيدي، بتاعت
0: انه النساء بني
1: النساء، الأخ
0: اسرائيل،
1: الكريم عندما قال
0: يعني هاي
1: افتتان النساء
0: نعم
1: بني إسرائيل بسيدنا يوسف عليه السلام.
0: يعني هذه المقولة لا أصل لها
1: لا
0: ولم
1: أصلها،
0: تثبت في كتب السنة وهي باطلة، ولا
1: باطلة.
0: يجوز أخي دكتور زايد أن نعقد مقارنة بين الأنبياء ونظهر فيها يعني تفوق جانب ونقص في جانب آخر، فهذا يدل على ضعف هذه المقولة وأنها
1: نعم،
0: غير موجودة. صحيح.
1: بارك الله فيكم. يعني الأخ الكريم عندما ذكر أو علق على المتصل الذي قبله بمسألة
0: الابتلاء.
1: الابتلاء بالدخان، حقيقة وهو يسأل حضرت في ذهني الآية الكريمة في سورة الأنبياء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة
0: نعم.
1: وإياكم ترجعون. فقلت يعني أترك التعليق للدكتور حتى يعني ما بعرف إنه هل يبتلى الإنسان يعني أو مضمون هذه الآية
0: لا
1: الكريمة
0: شك إنه الإنسان يبتلى
1: يبتلى
0: بالخير
1: بالخير
0: والشر
1: وبالشر. نعم
0: ليبلوكم أيكم أحسن
1: أيكم أحسن
0: وأيكم
1: عمل.

0: أحسن عمله. ففي ابتلاء بالخير وفي ابتلاء بالشر، لكن المسلم الحق الآن اللي بينجح بالخير وبينجح
1: من ضمن
0: بالشر
1: الشر الأمور المحرمة قد يبتلى
0: محرم
1: بها.
0: قد يبتلى نعم. والآن أنت ما تستمر على الخطأ، هذا ابتلاء، نشوفك بتنجح ولا ما بتنجح في هذا الابتلاء، بتسترسل في هذا الخطأ ولا ما بتسترسل، تعود وتؤوب إلى الله وتصطلح مع الله، ولا تسترسل مع الشيطان وتتمادى في غيك وفي ضلالك، فهذا ابتلاء لا شك.
1: يعني أخي الكريم اللي علق، إذا الإنسان يبتلى، وهذه الآية
0: يبتلى
1: الكريمة
0: صحيح
1: واضحة،
0: واضحة نعم،
1: يبتلى الإنسان بالنظر للحرام،
0: بالخير
1: يبتلى
0: والشر
1: مثلا بمعصية،
0: صحيح.
1: يبتلى بكبيرة. فبارك الله فيكم
0: فنسأل
1: دكتور،
0: الله
1: نسأل الله أن
0: العافية.
1: ربنا يعافينا من هذه
0: والله نعم صحيح.
1: الابتلاءات، جزاكم الله كل خير. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفها البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا.
2: لو سمحت في عندي سؤال. والله أنا الوالدة عندي تأخذ أجرات من مخازن أبوها،
1: نعم
2: الله يرحمه،
1: نعم
2: تمام، فبتتقسم عليهم كلياتهم. فيوم من الأيام صار في مشكلة بينهم، والوالد حلف يمين طلاق إنها ما تأخذ،
1: نعم
2: تمام. فبعدها بفترة إنه صار إنه إجبار إنها تأخذ، الأهل والخوات وإخوانها إنه لا أنت لازم تأخذ، إيش معنى أنت ما تأخذ؟ فشو فتوتها هاي بالأشياء؟
1: وأخذت هي
2: هسه؟ هي لا بعدها ما أخذت، هي مش عارفة تأخذ ولا ما تأخذ.
1: نعم لسه ما أخذت. نعم تسأل عن الحكم، تسمع الجواب إن شاء الله.
0: سكان وين أنت بالله غلبك؟
2: إيه؟
0: سكان وين؟
2: سكان عمان.
0: خير إن شاء الله.
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور.
1: أهلا وسهلا أستاذ خالد،
3: حياك وحي ضيفك وذو المحترم، الله يسعدك.
1: احنا بنعرفك من صوتك فمباشرة رحبنا بك. أهلا وسهلا فيك، عرفناك من صوتك.
3: الله يجزاك الخير يا رب،
1: حياك
3: الله، حلقات مميزة، الله يسعدك. والله بس على السريع بالنسبة للإنسان، احنا بنفوت نصلي في المسجد، في عندنا واحد ما شاء الله عليه يعني فضيلة من فضائل الشيوخ المحترمين، يعني حافظ القرآن مزبوط تمام، يعني بصف ورا الإمام، عرفت؟ فلو بصف ورا الإمام مرات الإمام غير يغلط، صح ولا لا؟
1: نعم.
3: بيغلط في تلاوة القرآن، بيغلط واضح، يعني من كثر ما بيغلطوا بيردهم هو، يعني انزعجوا منه، أحكي لك إياها بصراحة، فقالوا إنه يعني ما بصيرش تظل ترد ترد ترد، فبعرفش إنه رد الإمام إذا غلط فيها إشي، إذا برده واحد زي هيك.
0: برده مباشرة ولا بستنى عليه؟
3: بستنى شوية، بستنى عليه شوية وبرده.
1: تمام.
3: فهم يعني زي اللي ضايقوا منه،
1: نعم.
3: انت كل مره ترد ما بعرف.
1: نعم.
3: توجيه
1: فضيل، ولا يهمك، تسمع الجواب ان شاء الله.
3: الله
1: حياكم الله. اتصال اخر، فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: معك محمد العتوم.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله.
4: يجي سؤالي، واحدة اتطلقت واخذت المؤخر من جوزها،
1: نعم،
4: بعد فتره ردت اتجوزت واحد ثاني واتطلقت، بتطلع لها تاخذ المؤخر من الثاني وردته جزء، تتجوز الثالث وتطلع وكمان تأخذ المؤخر، هل يطلع على المؤخر من الثلاثة مثلا؟
1: نعم ولا يهمك، تسمع الجواب إن شاء الله.
4: أشكرك.
1: العفو، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، 47 47 201 و 47 47 202. تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: فضلت الدكتور، بدي أسأل عن مسألتين والله.
1: تفضل أبشر.
5: تبشر بالسعادة. المسألة الأولى اللي هسه الكلاب الضالة اللي يعني تنجس المكان،
1: نعم،
5: يعني ما يعني الحكم في قتلها، هاي نقطة. النقطة الثانية أنه في نسمع من الناس اللي سبقون الكبار بالعمر بيقول التعزيم على الموس، أنه من يعني مثلا التعزيم على الغنم، التعزيم على الشجر، يعني خوف السرقات منه، يعني ما الحكم
1: اسمه
5: يعني.
1: تعزيم،
5: اعتقد انه اسمه تعزيم، انه يعني يقرا عليه ما بعرف ايش اللي بيقرا، القران او غير القران، ويغلق الموس ويضعه في مكان معين يعني بحيث ما يفتح. بيقول لك يعني ما بيقدر حدا يسرق الغنم، حدا بيقدر يسرق الشجر مثلا، ثمر الشجر،
1: نعم،
5: ما بعرف يعني
1: هل نعم. بس بالنسبه لاجلكم الله الكلاب الضاله، هل انت ذكرت مساله انه نجاسه المكان، هل هي يعني تعقر تؤذي يعني فقط ولا يعني فقط يعني نجاسة؟
5: يعني في الغالب نجاسة، يعني كوني مربي أغنام مثلا تأكل من العلف، ممكن تدخل في المياه أو تشرب من المياه، يعني كل المكان اللي
1: ولا يهمك، واضح السؤال، نعم.
5: أو مثلا بيصلي فيه الشخص مثلا،
1: ولا يهمك، حياكم الله.
5: الله يجزيك الخير
1: وإياكم إن شاء الله.

0: اتصال أخي ولا نجيب؟ اتصال ثم نجيب. نعم تفضل.
1: السلام عليكم،
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف
0: تفضل.
1: الحال سيدنا الشيخ؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
1: الله يسلمك. والله بدي أسألك سيدنا الشيخ، أنا
0: تفضل.
1: ساكن في منطقة في عمان، المسجد قريب علي تقريبا 300 متر.
0: نعم
1: كويس،
0: نعم
1: إذا بنتظر بصلاة الفجر وأصلي سنة الفجر في البيت، بروح علي الجلوس في المكان في الصف الأول.
0: نعم
1: هل أنو لي أفضل، إني أصلي سنة الفجر في البيت ولا أطلع مباشرة وألحقها وأصلي بالصف الأول؟
0: نعم تسمع الجواب إن شاء الله ولا يهمك.
1: الله
0: الله
1: يكرمك،
0: يتقبل
1: شكرا
0: طاعتكم إن
1: جزيلا.
0: شاء الله. حياكم الله حياكم الله. فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم، يقول في والدته يعني لها مبالغ مالية من مخازن جده أو أبيها، فالآن يعني صار تقسيم وصار خلاف بين زوجها وبين أهلها، فالآن هو حلف يمين طلاق أنه ما تأخذ شيء من أجرات أهلها يعني، وهو الآن يعني أهلها يعني لعلهم يريدوا إجبارها أنه هذا حقك لازم تأخذيه، فما تصرف باليمين الطلاق.
2: يعني بصراحة الأولى والأفضل إنه أن الزوج لا يجبر زوجته على عدم أخذ حقها،
0: نعم
2: لأن هذا حق خاص للزوجة، والزوجة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة،
0: مستقل. نعم
2: فهي صاحبة القرار في أن تأخذ هذا المبلغ أو في أن تسامح ورثة والدها أشقائها بهذا المبلغ. أما أن يأتي الزوج فيجبرها رغما عنها بعدم أخذ حقها فهذا لا يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني كونه حلف عليها في الطلاق فهذا ليس نهاية المطاف، فأنا بنصح الأخ السائل أن يجيب والده على أقرب مكتب لدائرة الإفتاء العام،
0: نعم
2: ونفتيه بهذا اليمين، وإن شاء الله الأمور يعني سهلة وميسورة. ولكن نحن بصورة عامة نقول أن من حلف علي الطلاق على فعل شيء أو حلف علي الطلاق على عدم فعل شيء، يعني هذا الرجل حلف عليه الطلاق أن لا تأخذ من تركة والدها،
0: والدي
2: فهو قطعا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد بذلك هو منح من
0: ما.
2: أخذ جزء من هذا أو
0: لكن كمسائل
2: نصيبه.
0: الطلاق يراجع فيها الإفتاء،
2: لكن مسائل الطلاق يراجع
0: يراجع فيها
2: فيها
0: الإفتاء. نعم
2: أقرب
0: معروف.
2: مكتب للإفتاء، لكن حتى كمان إحنا كما قلنا أنه لا يجوز له أن يمنعها من أخذ نصيبها،
0: عشان
2: فالزوجة هنا تأخذ حقها من نصيبها، والزوج الذي حلف بالطلاق يراجع أقرب مكتب للإفتاء وسوف يحصل إن شاء الله على
0: نعم
2: الفتوى المناسبة
0: نعم
2: لهذا
0: عشان هيك
2: الأمر.
0: أخونا الكريم فضيلته سأل عن مكان
2: أيوه مكان
0: سكنك،
2: سكنك.
0: لأنه مسائل الطلاق لا يعني يفتى فيها على الهواء، هو أعطاك توجيه عام
2: نعم.
0: لكن يفضل أن تراجع دائرة الإفتاء في مكان سكنك القريب منك إن شاء الله حتى تأخذ
2: وتأخذ
0: الفتوى.
2: نصيب وتأخذ
0: نعم
2: الوالدة تأخذ نصيبها من تركة
0: نعم
2: والدها.
0: بارك الله فيكم. أيضا يقول الأخ الكريم، يعني هذا سؤاله لعله موجود في بعض المساجد دكتور، انه احيانا الله يجزيهم الخير يعني الاخوه الحفظه او بعض من يحفظ القران الكريم يكون خلف الامام، عندما الامام يعني بدايه خطا يقوم مباشره برده،
2: يعني
0: ما ضوابط رد الامام او ما يسمى الفتح على الامام؟
2: يعني
0: يعني هل يرد عليه مباشره ام ينتظر؟ ما هي الضوابط الشرعيه لهذه المساله؟
2: أشكرك دكتور
0: الله
2: زايد،
0: الله
2: هذا
0: يكرمك.
2: تسمى عند العلماء بالفتح على
0: فتح
2: الإمام.
0: نعم
2: فإذا أخطأ الإمام في القراءة، أولا يجب أنه يكون اللي بده يرد أن يقصد عند الرد أن يقصد التلاوة وتنبيه الإمام، يعني أن يقصد، إما أني أقصد أنا التلاوة يعني كأني بقرأ القرآن فبعطيه الآية اللي هو أخطأ فيها بنية أني أقرأ إيش؟ أقرأ القرآن،
0: القرآن
2: أو بنية القراءة مع تنبيه إيش؟ مع
0: الإمام.
2: تنبيه الإمام. أما إذا كان القصد فقط تنبيه الإمام فهذا لا يصح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه أنا مش مجرد ما أخطأ الإمام أبادر إلى رد الإمام، يعني مش مجرد من أول خطأ، يعني أعطيه فرصة، ممكن الإمام يستذكر من خلال حفظه يرجع يعيد الآية اللي أخطأ فيها وبالتالي يكمل. ممكن الإمام أخي دكتور زايد خلاص هو أغلق عليه، فممكن
0: يطول صمته ثواني،
2: طول صمته ثم بعد ذلك يقول الله أكبر وينتقل إلى الركوع، فهذا تصرف ممكن الإمام يتصرفه ويتلاشى ما وقع فيه من
0: خطأ،
2: إغلاق
0: إغلاق
2: في قضية الفتح. أما أن أبادر مباشرة للرد على الإمام فهذا لا ينبغي.
0: وأحيانا بصير فيه تشويش بالصف الأول
2: تشويش نعم
0: أو الصف
2: صحيح.
0: الثاني الكل بيرد،
2: والأمر الآخر وهو
0: فبصير
2: الأمر الثالث
0: تشويش.
2: أنه أنت ما ترد إلا إذا كنت متأكد من الآية. بعض الناس برد هو بحكي عن آية والإمام بحكي عن آية
0: فبصير تشويش
2: بحكي عن
0: أكثر يعني.
2: آية أخرى وبالتالي بيحدث تشويش.
0: نعم والإمام يعني هو

0: من حاله إذا يعني مرة مرتين ثم طال صمته، وكان يريد أن يفتح عليه أحد،
1: صحيح،
0: وإذا أكمل أكمل
1: إذا
0: الصلاة،
1: أكمل.
0: لكنه
1: وأيضا إذا انتقل من آية إلى آية، يعني
0: أو
1: هو
0: قد ينتقل لآية أخرى.
1: نعم يعني لا ضير في ذلك
0: صحيح،
1: ما دام أنه المعنى لم
0: نعم، بارك
1: يتأثر.
0: الله
1: يعني
0: فيكم دكتور. مسألة أخرى يقول هو يعني من تتزوج يعني تطلق فتأخذ المؤخر ثم تتزوج مرة أخرى، هل يحق لها المؤخر في حال الزواج الثاني والثالث وغير ذلك؟
1: يعني أنا أستغرب من السؤال، يعني هذا عقد
0: عقد،
1: وهذا
0: هذا
1: عقد
0: عقد،
1: وهذا
0: نعم.
1: عقد، إذا ما دام العقد هو إيجاب وقبول بين الطرفين، وفي كل عقد يكتب لهذه الزوجة مهر معين فيتم الطلاق، فهذا المهر أصبح من حق هذه الزوجة. لكن أخي
0: في
1: دكتور
0: ملمح
1: زايد
0: آخر
1: بدي
0: أريد أسألك عنه،
1: أنبه لقضية مهمة،
0: نعم،
1: أنه ألا تقصد المرأة بهذا
0: أنا هذا
1: الأمر
0: بدي أسأل،
1: التجارة،
0: أنا هذا بدي
1: يعني
0: أسأله
1: أن
0: دكتور.
1: تكون هي سبب في
0: صحيح،
1: الطلاق، هي أصلا دخلت في هذا المشروع وفي هذا العقد وفي نيتها أن تتحصل المهر وتخلق المشاكل وأسباب الطلاق بينها وبين زوجها حتى تأخذ إيش؟ حتى تأخذ المهر. فهنا دخلت النية، أنه صارت النية تجارة والحصول على مبالغ مالية، وهذا حرام، هذا أكل لأموال الناس بالباطل.
0: وأحيانا أنا،
1: يعني
0: نعم
1: أنت
0: صحيح،
1: ورطتي هذا الشاب وهذا الزوج في هذا العقد، وأنت يعني مع سبق الإصرار والترصد حاطة ببالك أنك إيش؟ أنك تتطلقي، فهنا الحرمة. أما إذا هو تم العقد بنوايا حسنة وبنية الاستمرار في عقد الزواج، ولكن قدر الله وما شاء فعل لم يكتب لهذا الزواج النجاح، وكان الطلاق هو حل لهذه المشكلة، هل تستحق المرأة المهر؟ نعم تستحق.
0: يعني بعض الأسئلة بيسألوها الإخوة أحيانا، ممكن بيقصدوا إشي مبطن مش حابب يصرح. أنا لمحت من سؤاله هذا
1: إنه في
0: إنه
1: سوء نية.
0: قد يكون يعني تتزوج ثم تتعمد إنه يصير في خلاف،
1: ما أنا حكيت
0: تطلق
1: لك،
0: تأخذ
1: صحيح.
0: مؤخر، أحيانا في بعض الحالات رواتب تقاعدية وغيرها، يعني
1: صحيح.
0: يعني فضيلتك أشرت لي هذا التفصيل بين
1: ولذلك
0: النية
1: النبي صلى
0: الحسنة
1: الله عليه
0: والنية
1: وسلم
0: السيئة.
1: نبه أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني زوجها ما شاء الله
0: موضوع مهم
1: عليه
0: صحيح دكتور،
1: وطلبت الطلاق بدون سبب،
0: نعم،
1: بس سبب مادي أو زي ما حكيت تتحصل على جزء من المال أو راتب، لم ترح رائحة الجنة. إذا المسألة خطيرة
0: خطيرة،
1: جدا،
0: صحيح،
1: وبالتالي يعني نصيحة ورسالة من خلال هذه الإذاعة المباركة أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فالزواج مش تجارة ولا يعني تجربة
0: مثال
1: عابرة
0: غليظ يعني،
1: أو ميثاق غليظ، لذلك ينبغي أن ندخل هذا المشروع وبنيتنا الاستمرار مع هذا
0: صحيح،
1: الزوج أو مع هذه
0: بارك
1: الزوجة.
0: على التوجيه. السؤال قبل الأخير، الأخ الكريم، يعني طبيعة عمله، هو يعمل في موضوع يعني يرعى الأغنام ويربي، هو يربي الأغنام، يقول تأتيه أعزكم الله والأخوة المستمعين كلاب ضالة، يعني تأتي إلى العلف، تأتي تشرب من المياه، تنجس المكان الموجود فيه، فكيف يتعامل مع هذا الموضوع؟
1: يعني ابتداء أخي دكتور زايد، لا يجوز قتل الكلاب إلا إذا كانت هذه الكلاب أولا غير مملوكة، وإذا كانت هذه الكلاب يعني مؤذية.
0: تعقر يعني،
1: نعم، فإذا كانت مؤذية وهي غير مملوكة، إذا كانت مملوكة لابد أن تخبر صاحبها بأن يكف أذاها عنك. فإذا كانت هذه مؤذية يجوز قتلها. أما قضية النجاسة، فإحنا نعرف الدكتور زايد أن نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير هي نجاسة إيش؟ نجاسة مغلظة. ولذلك يجب على الإنسان أنه يحرص كل الحرص على أنه يحاول أنه يبعد هذه الكلب عن الأماكن اللي ممكن هو يكون فيها كأداء صلاة أو مشاكل ذلك، خاصة قضية البول، خاصة قضية اللعاب. والعلماء قالوا أنه في قواعد في قضية ذلك، أنه يكون لما جسمه يكون رطب تنتقل النجاسة، لكن لما يكون جسمه جاف فلا تنتقل النجاسة. فهذا فيه تفصيل. نعم
0: نعم. قبل سؤال الرقية نؤجله، الأخ الكريم يقول هو يعني يريد في مسجد قريب منه تقريبا 300 متر، هو يعني يحتار إذا صلى السنة القبلية في بيته راح عليه المكان في الصف الأول، وإذا صلى في المسجد يعني كسب الصف الأول، فهل يصلي السنة القبلية في بيته؟ يعني الأصل الشرعي أو الحكم الشرعي هذه المسألة، لكن هو يقول إذا طبقت السنة الآن راح يروح الصف الأول
1: والله.
0: في
1: شوف،
0: المسجد،
1: إذا فعلا
0: فكيف
1: زي ما
0: يوازن
1: حكى
0: بين هذه وهذه؟
1: الجمع بين الأمرين هو أولى. يعني
0: نعم
1: أنا أدرك أجر وفضيلة الصف الأول، هذه
0: نعم
1: ميزة، وأنا لما أدي صلاة السنة في المسجد لا تقل عن أجرا عن صلاة السنة
0: نعم
1: في البيت،
0: نعم
1: وممكن أنا أحقق السنة في صلاة السنة في البيت في الصلوات الأخرى. يعني ممكن أحقق

0: أحقق صلاة السنة في البيت، يعني ليس شرط أن كل السنن أؤديها في البيت، خاصة إذا كان في تأدية صلاة السنة فوات فضيلة أخرى
1: نعم
0: وهي فضيلة الصف الأول في صلاة الفجر.
1: نعم
0: ممكن أؤدي صلاة السنة في الظهر في البيت وأذهب إلى المسجد.
1: نعم
0: نعم هذا.
1: توجيه دكتور بدقيقتين حول موضوع الرقية الشرعية. السؤال الأخير هو بعض العادات مثل ما حكى تعزيم الموسى أو غير ذلك، إحنا الآن بده يحصن الإنسان ماله، بده يحصن بيته، يحصن ما يملك، ما هو الطريقة الصحيحة
0: يعني
1: للرقية أو التحصين يعني؟
0: لا شك أن الإسلام دعانا إلى تحصين النفس. وزارة الأوقاف مشكورة، الجمعة الماضية كانت عن إيش؟ عن التوكل على الله.
1: توكل على الله.
0: والتوكل على الله قال لك بعد الأخذ بالأسباب، وقال
1: نعم
0: لك من أهم ثمرات التوكل على الله قال لك تحصين النفس.
1: تحسين.
0: أول ثمرة من ثمرات التوكل على الله تحصين النفس، تحصين الأهل، تحصين المال، تحصين بيتك، تحصين سيارتك. لذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، بسم الله
1: توكلت على الله.
0: توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش نادى منادٍ؟ قال كفيت ووقيت وهديت.
1: وهديت. نعم
0: شوف يعني هذا تحصين إيش؟ تحصين للنفس، تحصين للإنسان. فالإنسان حريص على أن يجعل له ورد من آيات التحصين، من أحاديث التحصين: حصنت نفسي وأهلي وبيتي بالحي الذي لا يموت، ودفعت عنهم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أقرأ المعوذات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. إذا يجعل له ورد صباح مساء، يحصن نفسه بآيات الرقية وأحاديث الرقية الشرعية. إن شاء الله يكون ذلك حصنا له من
1: هذا
0: الشيطان.
1: هو
0: نعم
1: الأصل الصحيح
0: نعم
1: المتبع.
0: صحيح.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور،
0: أشكرك،
1: إذا لديكم كلمة أخيرة حتى ننهي الحلقة إن شاء الله.
0: الله
1: جزاكم الله
0: يجزيك
1: كل خير،
0: بارك الله.
1: كل الشكر والتقدير لضيف الحلقة فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي مفتي محافظة العاصمة. كل شكر دكتور، وجودكم مباركة في أصحاب السماح والفضيلة في دائرة الإفتاء العام. شكرا، بارك الله فيكم.
0: كرمك الله
1: شكرا،
0: بارك الله.
1: أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وحسن عصام، وزميل المهندس نداء الرمام من المراقبة الرئيسة، زميل أمان الكعابي من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام زميل الدكتور معارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دوير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما

0: تحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة.

0: اجهزتهم كثير اقتصاديه A3 بلس وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائده اليمنيه والخليجيه، لمه الاهل والاحباب والاصحاب بيجتمعوا على سفره مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
9: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
10: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. الحجز 079 13 69

0: 192.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة.

0: العربية وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله وصراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
8: أعوذ بالله من

والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسناء عنابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية بعنوان القلق وأثره في استقرار الأسرة. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الأستاذة آلاء صالح، أخصائية نفسية وأسرية وأيضا خبيرة في مجال الإرشاد الأسري والإصلاح الأسري. حياكم الله دكتورة، على ضيفة على هذا البرنامج.
3: أهلا وسهلا فيك ست حسناء، سعيدة ألتقيك، فرصة طيبة ألتقيك وألتقي من
2: حياكم الله. اليوم القلق، هذا المفهوم يعني أصبح من أكبر التحديات التي تواجهها الأسرة. مفهوم القلق دكتورة؟
3: القلق بشكل عام هو استجابة طبيعية نفسية جسدية نتيجة موقف أو حدث عم نتعرض له في الحياة يتطلب منا تكيف معين أو ردة فعل معينة، وهو في الغالب حافز للنجاح والتخطيط وتحقيق الهدف، لكنه يصبح مزمن إذا تم التعامل معه بطريقة مختلفة تماما، وهي أنه يحدث أنه يصير شعور مزمن ومستمر وأفكاره قهرية ويكون بصورة إلحاحية ونظرة سوداوية وتوقعات للأسوأ. هون يصبح هون الموضوع، احنا طلعنا من موضوع القلق الطبيعي اللي ممكن كل إنسان موجود هو عنده وهو حافز بالنسبة له، صار لموضوع أنه هون معيق وسبب خلل وظيفي للإنسان بأنه يؤدي أصلا أعماله الروتينية، لأنه صار قلق مفرط بشأن أحداث طبيعية يومية. والإنسان اللي بيعاني أو الفرد اللي بيعاني من موضوع القلق المفرط اللي هو غير عن الإنسان الطبيعي، اللي عنده القلق الطبيعي رح يكون عنده أعراض طبعا جسدية ونفسية متعبة، بس تعرض لك جزء منها. مثلا انه الانسان القلق جدا راح يكون يعاني من موضوع النوم، انه يا بينام ساعات فترات طويله يا بينام ساعات قليله، ما في نوم نهائيا. بيعاني من عصبيه، بيعاني من صداع، ضبابيه بالتفكير، شد عضلي، ما بيكونش عنده قدره ولا عنده الهمه يقوم في واجباته اصلا الطبيعيه اليوميه، فهو فعليا بيعمل خلل وظيفي فمعيق لاداء واجباتي اليوميه اللي بدي اعملها والروتينيه. عدا عن انه ممكن يشعر الانسان بالياس والاكتئاب في عدم الانجاز.
2: طبعا في حال تطورت
3: طبعا في حال تطورت
2: يعني نستطيع نقول انه القلق اللي هو الامر العادي الاعتيادي، اكيد واحد بيروح على الدوام متوتر بده يعمل شغله بيكون في عنده توتر، لكن اليوم اذا اصبحت هذا
3: مزمن،
2: يعني مرض مزمن يعني يرتبط بخلل، يعني في خلل في اداء وظيفي معين، يعني تصبح ممكن تصبح هذه حاله مرضيه.

0: طبعا. نعم. شوفي استاذه القلق والتوتر موجود عند كل انسان،
1: صحيح. بالعكس أمر طبيعي.
0: هو شعور فطري.
1: صحيح.
0: هو
1: صحيح.
0: شعور فطري. صحيح. وهو حافز للانجاز.
1: اكيد
0: حافز للانجاز. لما يكون القلق مفرط
1: جميل.
0: هون بيسبب خلل وظيفي، بيصير يعطي النتيجة العكسية.
1: نعم رائع جدا. يعني خلينا نحكي في الأعراض اللي أنتوا يعني تحدثت عنها، هي هناك أعراض مرتبطة بالقلق؟ يعني
0: هي الأعراض اللي حكيت لك إياها مرتبطة بالقلق، موضوع النوم، موضوع الشد العضلي، صداع الضبابية،
1: الأكل والشرب،
0: وهف العضلات. إيه. ممكن حد يكون عنده نعم، ممكن يكون حدا ما يستطيع إنه ياكل.
1: الانعزال،
0: ما يقوم بأي نشاط. طبعا الانعزال العصبية أو التعامل دائما بعصبية.
1: نعم.
0: هو طبعا حيأثر على البيئة الأسرية، حيأثر على بيئة المهنية. جميل. حيأثر على العلاقات الاجتماعية.
1: طيب أثر أو أثر اضطرابات القلق على الحياة الزوجية، احنا بنتحدث عن القلق كشخص، فحسب ما بالنا إذا كان هذا القلق موجود في الأسرة، وهي الأسرة هي اللبنة وهي المعول عليها في المجتمع.
0: تمام. هلأ موضوع القلق بالنسبة للحياة الزوجية هو في شقين، بين الزوج والزوجة وبين الأبناء.
1: نعم.
0: أو أثر الأزواج والوالدين على الأبناء.
1: نعم.
0: موضوع الـ الـ الـ وجود طرف من الأطراف أو أحد الشركاء عنده قلق مفرط وتوتر مفرط، رح يعكس على الحياة الزوجية، مشاحنات، أي نقاش، أي حوار ممكن أنه يتحول لساحة جدال عقيمة دائمة. على فكرة القلق عدوى، القلق عدوى. ليش؟ هلأ أنا عندي القلق شعور فطري موجود عندنا كلنا، فلما شريكي في الحياة والطرف اللي أنا بتعامل معه بتناقش معه بدي أخذ معه قرارات بتخص الحياة وبتخص الأسرة وبتخص الأبناء، عنده نظرة سوداوية، عنده نظرة تشاؤمية غير واقعية، هي بالأفكار قهرية أساساً غير واقعية.
1: صحيح.
0: تمام. لما يكون شريكي هذا في الحياة اللي بدي أناقشه أطلع في هذا القرار اللي بتعلق بعائلتي وبتعلق بأسرتي وبتعلق بأولادي ومهم ومصيري، عنده هاي الحالة من القلق والنظرة، فأنا ممكن لأنه أنا عندي استعداد فطري لموضوع القلق والخوف، بما أنه هو شعور فطري موجود مع كل إنسان، أنا ممكن أتأثر، أنا ممكن أتأثر بطاقة هذا الشريك اللي عنده القلق المفرط. فبالتالي شو حيتولد منه؟ حيتولد كذا نتيجة بعلاقة الأزواج بين بعض بداية نحكي فيها، بعدين ننتقل للأبناء. رح يتولد أنه أول إشي انسحاب، أو وارد انسحاب عاطفي، ممكن أحد الأطراف اللي هو اللي عنده الأفكار المنطقية ينسحب من الجدال، من النقاش مع الطرف اللي عنده حالة القلق هاي. ممكن أي جدال يسبب مشكلة كبيرة على أتفه المشاكل.
1: صحيح.
0: ممكن أنا يعني الطرف اللي عنده الفكرة المنطقية يضطر ياخذ القرار بنفسه مع أنه قرار مصيري عائلي، لأنه مش عم بيعرف يطلع نتيجة بالمشاركة في القرار.
1: صحيح.
0: لأنه عم تتخذ الأشياء بطريقة سوداوية، بطريقة تشاؤمية زي ما حضرتك تفضلتي.
1: نعم.
0: بالإضافة أنه رح يصير بالنهاية نتائج هالأشياء، رح يصير في إهمال، رح يصير في انسحاب العلاقة، رح يصير في،
1: وهذا رح يؤثر على الأسرة،
0: حيبطل في نقاش، حيبطل في حديث. صح. حيبطل. صح. في لقاء. صح. أصلاً أسري صحي.
1: نعم.
0: فبهاي الحالات يا بيصير في صدام وحيضل في مشاحنات دائمة، يا بيصير في انسحاب. جميل. واحد والشريك يبعد عن الشريك.
1: هاي أثار تعد.
0: تمام.
1: نتحدث عن دور الشريك الداعم في هذا الموضوع.
0: تمام. الشريك الداعم طبعاً هذا بتطلب وعي من الشريك الداعم، انه بده يعرف انه انا الزوج او الزوجة اللي بيعاني من هذا القلق المفرط هو عنده افكار قهريه. نعم. وهي تشوهات معرفيه ما لها علاقه في الواقع.
1: صح.
0: مش منطقيه ولا واقعيه ولا من الحياه الطبيعيه. ففي البدايه انا بدي اتفهم هاي الحاله اللي عنده، حيد شخصي، الموضوع مو هجوم علي شخصي، الموضوع يتعلق بافكار قهريه عنده نوعا ما، حاله مرضيه،
1: حاله نفسيه، ممكن
0: حاله نفسيه. نعم. حاله نفسيه فعلا، حاله نفسيه يعني. وأسمح له يعبر عن مشاعره. في هاي الحالة الإنسان بيحتاج يعبر عن مشاعره، ما رح يناقش أفكاره، أفكاره مش منطقية، أفكاره مش منطقية، أفكاره مش واقعية. واحدة من الأسباب اللي ممكن تصير بين الأزواج إنه تكون ردة الفعل عنيفة بناء على الشخص المتوتر اللي أعطى ردة الفعل، أعطى الفعل العنيف.
1: لا.
0: تمام. لكن الشخص المتفهم هو حيفهم ويقدر هذا الموقف ويسمع الكلام ويناقش يناقش المشاعر، يسمح له يحكي في المشاعر، يبعد عن الأفكار شوي ويحيد شخصه. الموضوع مش معك شخصي، الموضوع ينابع من نفسه. هاي شغلة. شغلة ثانية إنه بده يذكره في التوكل على رب العالمين، ينصحه ويرشده. شغلة مهمة جدا في موضوع الشريك الداعم، يشجعه على العلاج.
1: صحيح.
0: يلجأ للدعم النفسي. صحيح. هلأ احنا صرنا نعمل الجلسات أونلاين، يعني حتى ست البيت مش محتاجة تطلع من البيت فيها تاخد الجلسة الدعم النفسي أونلاين.
1: ممتاز.
0: فصار الموضوع سهل متناول اليد. فالشريك الداعم شجع الشريك الثاني انه دعم نفسي.
1: صحيح.
0: وحل هذا الموضوع يعني.
1: نعم جميل. طيب

0: دكتورة بدنا موضوع النصائح والأشخاص الذين يشعرون بالقلق الزائد، شو بتوجهي لهم كلمة؟
1: تمام، هدول الأشخاص في مجهود شخصي لازم يقوموا فيه.
0: نعم.
1: ما بغني عن موضوع التوجه للدعم النفسي والعلاج النفسي. ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة،
0: يعني إنه إشغال وقتهم،
1: إشغال ممارسة الرياضة طبعا بطريقة منتظمة، إشغال الوقت، بيئة داعمة عندهم، يبعدوا عن الأصدقاء طاقتهم سلبية.
0: نعم.
1: يتعاملوا مع الناس طاقتهم إيجابية، أفكارهم إيجابية، الناس المنتجين. أخذ قسط طويل من الراحة. اللجوء للدعم النفسي ضروري جدا، محتاجوا انهم يعني مساعده. بدي احكي عن شغله مهمه جدا، اداء العبادات بطريقه تقربنا لرب العالمين. احنا ما بنأدي العبادات كواجب وكروتين يومي، بدي أدي العبادات بطريقه تقربني من رب العالمين. حس التوكل على رب العالمين، اللي بفهم هذا المفهوم يعني حق فهمه بده يعرف انه انا لو كانت الحياه ممكن انا اواجه في الحياه ابواب مغلقه تدور في راسي اسئله ما لهاش اجابات، ففي النهايه بدي اتوكل على رب العالمين، يعني هو اللي راح يريد لي الخير وما بريد لي الا بالخير.
0: يعني هو ياخذ بالاسباب،
1: ياخذ بالاسباب، اعقل وتوكل،
0: يعني
1: خذ بالاسباب،
0: ما ينسحب، يعني ظل موجود ويحاور ويناقش وياخذ بالاسباب والتوكل على رب العالمين
1: واللجوء للدعم النفسي.
0: بالضبط،
1: واللجوء للدعم النفسي.
0: طيب اليوم يعني تذكرتم وعرفتم القلق، او لكن ابرز اسباب هذا القلق يعني دكتور، يعني هيك فجأة الانسان يعني هو حكينا هو يعني شيء طبيعي يعني هو فطري.
1: تمام.
0: لكن ممكن هناك اسباب مؤثرات يعني
1: تسمى. طبعا الأسباب اللي ممكن تؤدي للقلق هي يعني في عوامل شوي وراثية وبيئية.
0: نعم.
1: طبعا هون رح نتطرق لموضوع الأبناء شوية.
0: نعم.
1: في عوامل بيئية وراثية، في صدمات طفولة، في فقدان شخص عزيز، في تعرض لمشكلة في السابق ما انحلت نفسيا طبعا.
0: بالصبر. نعم.
1: فهذا اللي بدي احكي لك اياه هون، شغلة جدا مهمة في موضوع الأسرة وموضوع الأبناء والأزواج. وجود شخص قلق في العائلة يخلق نمط عصبي بالعائلة كلها. صح. سواء مع الشريك وارد، وقطعا مع الأبناء،
0: ويمكن واحد من الأبناء يطلع
1: قطعا مع الأبناء يخلق نمط عصبي من طريقة التعامل.
0: صحيح.
1: في شغلة مهمة ننتبه لها على موضوع القلق والأبناء، إنه حاجة الأمان حاجة أساسية. صحيح. وفطرية. صحيح. عند الأبناء. الأبناء من وين يأخذوا أمانهم؟ من الوالدين، من الأم والأب. إذا كان مصدر الأمان قلق.
0: نعم.
1: أحد مصادر الأمان قلق، من وين بده يحصل الأولاد على الأمان؟
0: بده يروح يشوف خارجي.
1: وعدا عن بده يروح يشوف خارجي، راح تصير هاي الحاجة حاجة. صح. الأمان محمومة لأنه فاقدها من المصدر الأساسي.
0: نعم.
1: والرئيسي.
0: صح.
1: فرح يصير يدور عليها مصادر خارجية. شو أسهل طريقة يدور عليها مصادر خارجية؟ موبايل. الألعاب الإلكترونية اللي عم بيلعبوها، هم مع حدا ما بيعرفوه أساسا.
0: صحيح.
1: يعني ممكن أي حدا يطلع له في اللعبة ويحكي معه. فهون إحنا شو حطينا أولادنا تحت الابتزاز الإلكتروني، معرضة للاستغلال. ممكن يجي على أصدقائه في المدرسة مشان يحصل على حاجة الأمان هاي اللي ممكن بده يحصل عليها بأي ثمن.
0: صح.
1: وممكن يكون عارف إنه هاي طريقة غلط، بس هو مضطر يحصل عليها لأنه هاي حاجة لازم تلبى.
0: نعم.
1: فموضوع القلق وأسبابه
0: جميل،
1: ممكن يتوارد زي هيك عن طريق العائلة، يخلق نمط عصبي، فبالتالي الأولاد رح يتقنوا موضوع هذا القلق. إذا أنا مصدر أماني قلق فلازم أقلق، إذا عنده توتر فلازم أنا أتوتر.
0: صحيح. تمام. طيب اليوم يعني خلينا نحكي الدور الشريك الداعم والأسرة يعني والمؤسسات، يعني دكتورة نتحدث عن هذا الجانب، يعني إذا نعتبر نوع من أنواع الدعم، يعني دائما المؤسسة أو الشريك الداعم، يعني اللي هو ممكن ينحصر يعني أحد أفراد الأسرة، ممكن يكون كشريك من خارج الأسرة يعني.
1: تمام. تمام. بده يلجأ الشخص، بحكيت لك، لبيئات إيجابية، ممكن صديق،
0: يعني أهل الزوج، تلجأ لأهل الزوج أو الزوجة تلجأ لها الزوج،
1: وين في بيئة إيجابية داعمة مثقفة.
0: نعم.
1: واعية، أنا ممكن ألجأ لها، لكن هي أنا بحكي لك لا تغني عن الدعم النفسي.
0: صحيح.
1: إحنا عم نحكي فيه في طريقة علمية لحل هذا الموضوع.
0: جميل.
1: بينحل عن طريق جلسات معينة.
0: نعم.
1: وبينحل.
0: نعم.
1: تماما بينحل، بس بصفي إنه الإنسان محتاج دعم عن طريق البيئة، الزوج أو الزوجة، الأهل، الوالد، الوالد، الأصدقاء، لكن هاي البيئة بدها تكون إيجابية، بدها تكون واعية، بدها تكون عارفة.
0: صحيح.
1: في هاي التفاصيل.
0: يعني ما زيد البلطين زي ما بحكوا.
1: بعدين في شغلة مهمة، إنه اللي بده يتعامل مع هذا الشخص القلق، الدائرة القريبة، بده يبعد عن الأمور إنها مش شخصية.
0: صحيح.
1: الموضوع مش شخصي، الموضوع. صحيح. نفسي، هي أفكار قهرية بتكون عند الشخص
0: يعني
1: نفسه.
0: يعني الهدف منها بالنهاية وحماية الأسرة طبعاً وحفظ.
1: هي سلامة نفسية للإنسان نفسه، سلامة نفسية لشريكه، سلامة نفسية لأبنائه، بالتالي.
0: نعم.
1: هي هذا الأساس اللي بده يطلع للمجتمع يعني.
0: نعم. دكتورة يعني بصفتك خبيرة، يعني تقريباً يعني هاي الحالات يعني مدة استجابتها.

0: ويعني ممكن يعني في يعني في فعلا حالات يعني توجهت يعني يعني ورجعت للمسار الصحيح.
1: طبعا نعم طبعا نعم. في حالات
0: المدة الزمنية يعني ممكن
1: بيعتمد على نسبة الحالة، كل ما طالت مدة نعم. القلق والتوتر وتأخر الشخص في الدعم النفسي وفي العلاج والتوجه للعلاج السليم يعني جميل. ممكن ياخذ مدى أطول، وممكن أسبابه بتلعب دور كمان في مدى الاستجابة للعلاج.
0: نعم، اليوم احنا لما بنحكي عن مصطلح الدعم النفسي هذا اليوم احنا يعني صراحة دائما احنا بحاجة له، يعني احنا حلقتنا ما تطرقنا له بشكل يعني متكامل، لكن اليوم الدعم النفسي يعني هو يعني ممكن يحتمل يعني دعم نفسي يتعلق بالجانب الديني، ممكن الدعم النفسي بالجانب المادي، ممكن التوعوي، يعني نتحدث يعني لو بعض يعني خلينا نحكي المظاهر لهذا الدعم دكتورة حسب خبرتك يعني بالمجال هذا.
1: تمام، الدعم النفسي يعني بدي يكون شامل، بدي أفهم عن حالة الحالة النفسية للشخص اللي لجأ للدعم النفسي، الصدمات اللي تعرض لها، الأمور اللي تعرض لها بحياته سواء الأسرية ولا العملية حسب الناحية العمرية، طبعا حسب المستوى العمري والفئة العمرية اللي عم تلجأ لهذا الدعم، مساعدته طبعا هي سرية، الجلسات سرية.
0: نعم.
1: إيه تمام، التفاهم بده يكون فيها عالي، تقدير المشاعر فيها عالي، نعم. عكس المشاعر فيها عالي، انا بدي احس من منطلقه من بيئته من افكاره من الاشياء اللي تعرض لها كيف بيفكر كيف بحس،
0: نعم.
1: واساعده بده يفهم نفسه بطريقه سليمه وبطريقه سويه ويعرف نعم. يتعامل مع الضغوطات اللي تعامل معها، يعبر عن مشاعره بالطريقه الصحيحه مهما كان الإشي اللي مر عليه، بما انه هو لجأ للدعم النفسي فهو عنده نيه يعني صادقه
0: نعم.
1: انه يحسن من حالته النفسيه، فبالتالي ادائه مع اسرته مع عائلته مع وظيفته مع الناس اللي حواليه.
0: نعم، يعني هو بالتالي كمان راح يخضع على مرحله التقييم فيما بعد من قبل المختصين اللي يعني اللي بتعاون معهم او اللي
1: هو حيلمس اللي بيلجأ للدعم النفسي حيلمس تحسن.
0: نعم نعم،
1: اصلا اثناء فتره يعني حضوره لجلسات الارشاد النفسي نعم. والدعم النفسي هو حيحس انه في تحسن، والبيئه اللي حواليه حتحس انه في عنده تحسن نعم. في راحه نفسيه.
0: برضه في موضوع دائما احنا بيحكوا فيه اليوم، احنا الدعم النفسي يعني يرتبط ممكن بعلاج نفسي، يعني خلينا نحكي الجلسات وتوجيهات او بعض اللي ممكن يعني العلاج
1: الأدوية.
0: وبتعرفوا بعض هناك يعني هناك من يقول انه هاي الادويه بتعمل اضطرابات نفسيه بتزيد اذا انا اصبحت يعني مدمن عليها.
1: تمام.
0: وايضا هناك من يركز على موضوع الجانب الديني انه قراءه القران والرقيه الشرعيه والامور. اليوم احنا يعني كيف ممكن نربط بين الامرين هذول الدكتوره، بين الدعم النفسي العلاجي وبين الرقيه الشرعيه؟
1: كل هاي الامور ما بتتعارض مع بعض بالنسبه نعم. لموضوع العلاج النفسي من ناحيه الادويه بيكون في طبيب مختص مش جميل. اخصائي نفسي
0: نعم. نعم.
1: طبيب مختص هو بيشخص كمان الحاله وبوصف الدواء المناسب.
0: جميل.
1: الأخصائي النفسي أخصائي بعالج سلوكي معرفي بيشتغل على الأفكار.
0: على الأفكار. نعم.
1: تمام.
0: نعم.
1: خلال جلسات، وزي ما حكيت لك أنا عم ناخد جلسات أونلاين نشتغل فيها على الأفكار.
0: جميل.
1: وإذا احتاج الشخص إنه حالته بتتطلب يراجع طبيب نفسي برضه بيمشي مع طبيب نفسي مشان إذا اضطر لموضوع العلاج، وهذا يعني أخصائي الطب هذا.
0: تمام.
1: بالنسبة لموضوع الدين طبعاً حكيت لك أنا هلأ نقطة معينة، حسن التوكل على الله وأداء العبادات بصورة سليمة والاتجاه صح. إلى رب العالمين والله بده إيانا نتوكل عليه.
0: نعم.
1: في مقولة أنا بحبها، دعونا الله أن يكون الطريق سهلاً لننجو فكان الطريق وعراً ونجونا.
0: جميل.
1: فلنعلم أن النجاة من الله لا من الطريق.
0: رائع جداً.
1: فطبعاً اللجوء لرب العالمين وأداء العبادات بصورة سليمة وقراءة القرآن تلعب دور في الدعم النفسي أكيد. لا. في الراحة النفسية.
0: جميل. توجيه ختامي، يعني نتحدث يعني بعض الإرشادات يعني دائماً اللي إحنا بنحب نحكيها من خلال هذا المنبر وغيره من يعني خلينا نحكي الأماكن اللي بتكون يعني مهيئة لعقد مثل هذه البرامج وهذه اللقاءات. دائما يعني هذا الشخص وهذه الأسرة يعني سواء كان زوج أو زوجة يعني أحدهما بحاجة لموضوع الإرشاد النفسي لتعزيز الطمأنينة والتعامل مع هذا القلق، شو بتوجه الدكتورة لهؤلاء؟
1: أنا بوجه كلمة للأسر وللوالدين نعم. في البداية لأنهم هم مصدر الأمان ومصدر الأساس، إنه في حال حسوا إنه في وجود خلل يكون كل شريك داعم لشريكه الثاني ويكون يشجعه على موضوع العلاج وعلى موضوع نعم. الاتجاه للدعم النفسي، فبالتالي نعي مصلحتهم مصلحة الحياة الأسرية السليمة الصحية ومصلحة الصغار، لأنه مسؤولية وواجب ومسؤولية عنها أمام رب العالمين إنه إحنا نربي أبنائنا على الطريقة السليمة على الطريقة السوية، وعلى كل راع مسؤول عن رعيته وأنا أقوم بواجباتي وأدائي على أكمل وجه بما يرضي الله وبما يرضي نفسي.
0: جميل. نعم دكتورة، يعني ما شاء الله يعني

0: هذا الموضوع حقيقة يعني هو موضوع غاية الأهمية، والإيضاحات التي بينتموها يعني نرجو أنها تكون نالت متابعينا إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: ونشكر حضورك معنا، ونتطلع إلى استضافات أخرى معكم في مواضيع جديدة. حياكم الله دكتورة.
1: الله يحييك. شكرا
0: بارك الله
1: لك
0: فيكم. بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من آب لعام 2026، العشرين من صفر لعام 1448 للهجرة. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلنا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شئت في الدارين تسعث فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في الهندسة الإذاعية، سعد الدبوبي المراقب الرئيسة، الزملاء سعيد حماد ونداء الرمامنة، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، أيضا من التنسيق الزميلة منى المجالي، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ.

إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره

الحق أولئك لهم عذاب أليم.

بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

فارتقب إنهم مرتقبون.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك

0: مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت، اختيارك الذكي لكل المشاريع، قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: يزم شغل هالمكيف. لا يزم الجو حلو مش محتاج. حلو مين يزم؟ أنت مش شايف شكلك؟ لأني جاي من الجيم. أي جيم يزم؟ بينه.
3: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، أجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع

0: المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية.

0: الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري، كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمه الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء، وربنا عز وجل هو القائل، ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم صلنا برحمتك واجعلنا من عبادك المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري، كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقتم من

0: شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو، مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يزم؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة.
10: واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس.

0: فلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم، يعني إذا

0: حكينا عن زيت الجلي، بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
4: ومعنى ربوي أنه يشترط فيها شروط معينة حتى ما يدخل فيها الربا. نهى الشرع عن بيع اللحم بالحيوان، فلا يباع رطب منها برطب من جنسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وإياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم. آمين آمين آمين. وصلنا في كلامنا في الأحكام المعاملات الإسلامية إلى الكلام على بيع الأموال الربوية، وتحديدا وصلنا إلى بيع المطعومات، ونقصد بالمطعومات أي الأشياء التي يأكلها الإنسان، تمام، ويأكلها ما يأكله الإنسان، يأكله على يعني أنواع كما ذكرنا سابقا، إما أشياء يأكلها كأطعمة أساسية ونسميها مقتاتات، أو يأكلها اقتياتا، وفي عندنا أشياء يأكلها مشان تكون الطعمة أحسن ونسميها ما يأكلها إصلاحا، وفي عندنا أشياء فواكه يأكلها فاكهة هي أصلا مش أشياء أساسية، وفي عندنا مأكولات يأكلها الإنسان تفكها وإصلاحا، وهكذا. كل هذه الأشياء يجري أو تداويا عفوا، زي مثلا الكمون، هاي الأشياء البشر زمان كان بيأكلوها كأدوية، واليوم البشر بيأكلها زي الأبازير، زي هاي الأشياء النباتات، كلها هذه بنسميها أموال مطعومات وبنسميها ربوية. ومعنى ربوي أنه يشترط فيها شروط معينة حتى ما يدخل فيها الربا. لكن ذكرنا في المرة الماضية أنه عندنا هاي الأموال أو هاي المطعومات هي بتمر بأطوار في يعني في وصولها إلى يعني في استعمالها. فمثلا بتلاقيها أحيانا الحمص بتلاقي نبت صغير يعني، تمام، ممكن تبيعه بهالحالة هاي أنت يعني، بتبيعه كبق الكعشب يعني، بس بعدين الحمص بيصل حالة أخرى، بصير أخضر، بصير عليه حب، بعدين بيصل حالة بيبس بيها. الآن أنت بصير تبيع الحمص بحمص مثلا، تمام، بحيث لو كان الحمص اللي أنت بدك تشتريه يابس وعندك حمص أخضر، مثلا أنت عندك مزرعة حمص أخضر، قلت له والله اسمع خذ هالدنم هذا حمص أخضر وأعطينه بدله 10 كيلو حمص يابس، هل هذا بصير؟ تمام، باعتبار أنه هذا عندنا في فرق بينهم بين الرطوبة واليباس، ممكن قيمتهم الآن قد بعض يعني، ممكن أنا أقبل مثلا أقول له فعلا 10 كيلو الآن بصير، بس مشكلتنا أنه صرت أنت الآن بتبيع مطعوم بمطعوم، ومشكلتنا أنه أنت لا نستطيع هنا الجزم بتساوي المالين، تمام، وإن تساوى في القيمة، بس أنا هون توازي تساوي عندي بدأ أعتبره بالوزن، لأنه كما ذكرنا الأمر بمعيار الشرع، ومعيار الشرع في الحبوب تبيعه أنت بمعيار الشرع، ومعياره في الموزونات الوزن، ومعياره في المكيلات الكيل. هذا الآن لو بدأ أكيلهم ما بيجوا قد بعض، ليش؟ لأنه هذا رح يبس الأخضر، تمام، وإذا يبس بيطلع النص ويا دوب يعني، تمام. فأنت إذا مثلا أعطيتك أنا 100 كيلو أخضر بخمسين كيلو يابسات، يا دوب المية يجيبوا 50، وممكن ما يجيبوا 50 حسب طبيعتهم، حسب كمية المية اللي فيهم، حسب الياباس اللي هو فيهم،

أجل ذلك هنا لما وذكرنا سابقا أنه الأموال الربوية إحنا نتعامل معها بيقين التماثل مش بظن التماثل. يعني إذا أنا ما تيقنت التماثل بقول لك بطل البيع كلياتها، ليش؟ حتى ندفع الربا. طيب، وذكرنا فيها في المرة الماضية اللحم، نهى الشرع عن بيع اللحم بالحيوان، تمام، وذكرنا أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان لأنه إحنا ما بنضمن أنه يكون فعلا القيمة متساوية، تمام، لأجل ذلك ما منعنا من ذلك. الآن بعد ذلك إحنا جينا لبقية الأشياء، هي مثلا كبيع الزيتون بالزيت، وذكرنا أن العلماء يعني استنبطوا من بيع من النهي الشرع عن بيع اللحم بالحيوان أنه أي شيء بيع بأصله لا يجوز في هذه الحالة. مثلا أنت رحت بعت قمح، مثلا حب قمح بطحين، أنت جيت عند الطحان قلت له أنت عندي معي قمحات أنا والله، قال لك بصراحة أنا مش فاضي لك هسا أطحلك، أبدأ أروح أرتاح لي شوي. قلت له رجل أنا مضطر بدي طحين في البيت، قال لك قديش معك؟ إنه 5 كيلو، بيجي من هذول 4 كيلو طحين، تأخذهم، تأخذ أنت أو خمسة مثلا، أقل من 5 بيطير منهم إشي وكذا، خذ لك 5 كيلو طحين وحط قمحاتك الله يسهل عليك. بقول لك وقف، هذا لا يجوز استفادة من هذه القاعدة، لأنه إذا بيع الشيء بأصله لا يدرك التساوي، بقدرش أتأكد لك أنه هذا متساوي. طب قال لك اسمع أنت 5 قمح معك، بعطيه 5 طحين، ما بيفيد أيضا، تمام، لأنه لا يدرك أنه هذه الخمسة فعلا هي في أصلها 5 كيلو بر، تمام، ولا طب احسب الأجرة يا سيدنا، يا سيدك وخذ 4 طحين ب5 قمح، كل هذا ما بصير لأنه لا أدرك أنا التساوي بينهما يقينا. هذا ما جرى عليه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، في استثناءات عند بعض العلماء من حيل إخواننا إحنا على الإفتاء، لكن فتوى الإفتاء أيضا أنه مثلا في بيع الزيتون بالزيت جروا على هذا المبدأ، تمام، منهم منعوا بيع الزيت بالزيتون. تروح أنت على المعصرة تقول له اسمع والله أنا معي 10 شوالات زيتون، تمام، هات لك فيهم قديش بالمد بيجيب عندكم بالعادة، بقول لك كيلتين، قول له يا سيدي هات لي أنا بدل الزيتوناتي هذول هات لي كيلتين، يعني مثلا 50 كيلو 100 كيلو زيتون مثلا، بيجيبوا لهم 15 كيلو، خلاص أعطيني تنكة مثلا يعني، تمام، هذا لا يجوز، تمام، لأن بيع الشيء بأصلي لا يدرك فيه حينئذ التساوي، تمام. بعدين ذكرنا أنه المطعومات كما ذكرنا قبل شوي أنه هي بتبلغ حالة فيها حالة نهائية، يعني آخر حالة تكون عليها الحبوب أنها تيبس وتصير حبوب، لكن قبلها ممكن تكون بعدها أخضر بيبيعوها الناس فريكة، بصير تبيع لك مثلا 3 كيلو فريكة بكيلو قمح لسه بعده فريكة، أنا خضر أقصد، مثلا بقمح بفريكة ناشفة مثلا، تمام، ولا بقمح ناشف، هل هذا يجوز مثلا أم لا يجوز؟ بناء على هذه القاعدة بيقول العلماء أن المطعومات المطعومات الأموال الربوية يعني لا تعتبر المماثلة إلا حالة الكمال، فتعتبر في الثمار مثلا زي العنب، بدك تبيع أنت عنب، قول لي بيع عنب أخضر بعنب أخضر، هذا لا أدرك فيه التساوي، وبالتالي ما بصير تبيع عنب أخضر بعنب أخضر، كيلو مثلا أسمر بكيلتين مثلا من الأخضر، أو كيلو مثلا هذا الحب كبيرة بكيلتين من الحب صغيرة، هذا ممنوع البتة. ليش؟ لأنه لا يدرك فيه الإيه؟ لا يدرك فيه التماثل. طب ما هو هذا يعني نفس الكيلو، هاي كيلو بكيلو، بنقول لك مهما كان هذا لو ينشف الآن ينشف بجيب ليش الـ الـ الـ هذا لا أستطيع أن يتيقن أنه كمية العنب الناشف أو الزبيب الناشف من هذا ممثلة لهذا، تمام. هذا الذي جاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانوا يبيعوا التمر بالجنيب مثلا بالتمر الأصلي بالكيلو بـ3 مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال بيع الجمعة بالدراهم اللي هو التمر العادي ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني النبي طول المشوار، ما خلى يسوي مقايضة مباشرة، قال له روح بيعه بالفلوس بعدين اشتري بالفلوس، ايه اشتري بالفلوس اي نوع بدك اياه، تمام. فلذلك قال العلماء لا تعتبر المماثلة في المطعومات الا اذا وصلت المطعومات حالة الكمال، بقول لك حينئذ بتقدر تدرك التماثل بينها. ليش؟ لانه هذه اخر حالة ممكن يصلها، تمام. فلو انت بعت مثلا حمص حبة صغيرة بحمص حبة كبيرة واثنين ناشف، هي موجودات الان فيشهم رطوبة وناشفات تماما، بقول لك بيع زي ما بدك، زي ما بدك، اقصد هنا ايه يعني كيلتين هذا لابد منه التماثل، لابد منه. لكن لو بعت لي كيلتين اخضر بكيلتين يابس ما بقبل، لو حتى كانوا متماثلات، لانه انا لا استطيع الجزم بان الاخضر هنا مماثل للايه لليابس. ليش؟ لان الاخضر راح في قدامه في مشوار اخر وهو النشاف واليابس، وبالتالي لم يتساويا، وان تساويا الان في الميزان يعني، والله أعلم، لأن الأخضر برجع بنشف بنشف بنشف بتقل، فهنا فيه غرر يعني. لأجل ذلك الشرع منع، قال لك بدك تشتري أخضر اشتري، أنا ما عندي مانع، بروح بيع اليابس أنت واشتري أخضر، بيع اليابس بالفلوس يعني،
بعدين بس تاخذ الفلوس

روح اشتري فيها هيك، اشتري فيها اخضر، اما تسوي لي اياها مقايضه ما بدي اياها هيك. تمام؟ قالوا فلا يباع مثلا، عفوا، فتعتبر في الثمار والحبوب بعد الجفاف والتنقيه، التنقيه اللي هو تصفيها وتفرزها عن بعض يعني. تمام؟ فلا يباع رطب منها برطب من جنسه. تمام؟ ولا بجاف منه. مثلا جيت انت بعت والله مثلا ثمر برحي بتمر سكري، مثلا هذا ناشف وهذا رطب، ممنوع. لماذا؟ لأنه لا يدرك، إيه؟ لأنه لا يمكن الجزم. ولو تماثلوا يعني، لو كان مثلا كيلتين رطب بكيلو من التمر العادي، والرطب صراحة هنا قيمته ممتازة يعني، خاصة الناس بيلعبوا على القيمة. هنا نحن لا نعتبر القيمة معيارا في التماثل أو عدم التماثل، هنا نعتبر الإيه؟ نعتبر الوزن أو الكيل. تمام؟ تقول لي والله هذا وزنه فعلا كيلتين وهذا كيلتين، بس بقول لك أنا الكيلتين هنا مش متساويات لأنه هذا الرطب برجع بنجف. تمام؟ إلا في حالة واحدة بسموها العلماء مسألة العراية، وإن شاء الله بتمر معنا بإذن الله تعالى. هذه رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أصلا بيع تمر، تحديدا تمر برطب. تمام؟ بخرصه بقدره قديش كمية الرطب الموجودة على الشجرة، وبتبيعها مثلا أنت بتمر عادي. رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي استثناء فقط واحد. تمام؟ بناء على ذلك مثلا لو كان عندي أنا بن أخضر، لو أنا بنتج بن ولا كذا، عندي يعني قهوة لسه خضرة واصلتني جديدة مثلا، وعندي قهوة يابسة محمصة مثلا. تمام؟ هل يجوز لي أنا بيع الكيلو من هذا بكيلو من هذا؟ يعني أنا جيت لعند واحد قلت له اسمع والله أنا بحاجة الآن بن محمص، بدي عندي طبخة بدي أساويها، بس بصراحة فيش معي فلوس، خلص شو رأيك تأخذ من هالقمح الأخضر أنا جايبه مبارح، أنا مستورد يعني، خذ لك يا سيدي، أقول لك خذ لك شوال وهات لي كيلو من هذا. تمام؟ وأنا مش فارقة معي، قل له ما بصير حتى لو الكمية متماثلة، لو كيلو بكيلو ممنوع. تمام؟ لأنه الأخضر حينئذ سيقل، وبالتالي لم تتساوى القيمة في الأمرين، والتماثل لابد أن يكون يقينيا. تمام؟ والله أعلم. وهنا العلماء جروا على ذلك شيء، وهو أنه لو أنت مثلا حولت المادة مثلا طبختها ولا دخلتها عرضتها للنار، مثلا أنت خبزت خبز مثلا، الآن الخبز أنت أنتجت خبز مثلا أسمر وخبز أبيض. تمام؟ بصير تبيع خبز رغيفين من الخبز الأسمر بخمسة من الخبز الأبيض؟ بقول لك ما بصير. ليش؟ لأنه أنا هنا لن أستطيع إدراك التساوي بينهما. تمام؟ حتى لو على الوزن وزنته ما بيكفيني. تمام؟ هنا لابد لا يعلم التماثل. ليش؟ لأنه دخل الآن تعرض للنار، قديش كمية النار أكلت منه، شو سوت فيه حقيقة، هذا لا يمكن أن يضبط. تمام؟ إذا كنا نبحث عن اليقين في التماثل لا يكفي فيه مثل ذلك، والله أعلم. وذلك مثلا قالوا إذا دخل تحت التصنيع أو الطبخ حينئذ تغير تركيبها، واستحال ضبط التساوي الدقيق بينهما. تمام؟ فيحرم حينئذ مبادلتها بجنسها، فلا يجوز لك أن تبيع خبز بخبز أو طحين بطحين مثلا يعني، والله أعلم. هذا واحد. وكذلك ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي، مثلا أنت لو فرضنا الآن سوينا معكرونة، بصير تبيع مثلا معكرونة مثلا من نوع معين، اسباجيتي مثلا مع معكرونة لازانيا مثلا، بقول لك ما هي كلها معكرونة، وزن لي هاي بهاي وخلصنا، وبالعكس هاي أفخر مثلا، ولو كانت من نفس الشركة يا سيدنا، بنقول لك في هذه الحالة لا يجوز، لأن هذه المادة دخلت التصنيع، وحينئذ إدراك التساوي بينها وبين جنسها صار متعذرا، والله أعلم. هذا كله إخواننا إحنا بنجيبه هنا بس مشان بيان ذلك. تمام؟ طيب مدام أنك أنت بتحكي يا مولانا الشيخ عن موضوع لو دخلت النار، طب أنا الآن ممكن أبيع عسل بعسل بمقدار الوزن المتساوي. تمام؟ أنا عندي عسل أسمر وعندك أنت عسل مرار مثلا، وبصراحة عجبني أنا العسل اللي عندك والسعر هو أنا بصراحة بنتج هذا العسل، عجبني اللي عندك، قلت لك خذ لك من عندي 3 كيلو وأعطيني من عندك 3 كيلو، بدي أبدلها بدل، أنا مش بدي أشتريها شراء، بدي أعطيك من عندي عسل ما بدي أعطيك فلوس. تمام؟ خذ من عندي عسل 3 حبات أصليات 100% وأعطيني عسل من عندك من العسل المرار مثلا ولا عسل حمضيات ولا هذا. تمام؟ هذا بصير. لكن هنا بيجينا سؤال، قلت احيانا الناس حتى يفصلوا العسل كويس عن الشمع بيعرضوه للحراره او حمام مائي ساخن شوي. تمام؟ بحيث انه يسوحوا العسل بسرعه ويبعدوه عن الشمع، فالان هي تعرض العسل للنار، بيقول الفقهاء بيضرش. ليش ما بيضر؟ لانه هذا النار بس بيكون دورها تفصل العسل عن الشمع، فهي ما بتاثر في طبيعه العسل، والعكس ما بيغامروا انه يزود النار عليها شوي لانه بتحرق العسل وبتغير طعمته وبتضربه. لكن انت مجرد بس حمام مائي سريع للعسل بمشيها بسوح العسل كويس وبعده عن الشمع، وبيكون مشان تستفيد كل الكميه مشان ما يضل على الجان عسل بالشمع يعني.
فبتكون انت كسبت بهذا، فالحراره هنا لم تؤثر في طبيعه العسل، لاجل ذلك يجوز لك ان تبيع عسل مر بهذه المرحله كيلو منه مثلا بكيلو عسل من نوع اخر. تمام، هذا جائز والله اعلم. ايوه، ايضا مثلا قال لو انت بعت مثلا لتر سمن بلتر سمن، تمام، سمن بقري مثلا. الان عندنا السمن هو من اخر مراحل اللبن، هو حليب كذا كذا كذا، بتصل عند السمن، تمام، حاله كمال نهائيه يعني. الان السمن حتى يصير سمن انت بتعرضه للنار، حتى تفصل الزبد عن السمن، حتى تفصل اللبن عن السمنه، بتعرضه للنار وبتطبخه. هنا النار لا تؤثر في طبيعه السمن، هي تؤثر في تمييز السمن عن اللبن، تمام، وفصله عن بقيه المكونات، وهذا ايضا لا يضر. وبالتالي لو بعت لك كيلو سمن بكيلو سمن ما بيضر، يجوز، تمام، بشرط تكون مماثلة متماثلة، لأنه هنا من نفس الجنس ولا بد فيها من التماثل والله أعلم. هذا كله فيما يعتبر إيه؟ كله فيما يعتبر في الثمار في المطعومات. وأيضا بيقول العلماء إنما تعتبر في الحبوب اللي هي الكمال، يعني حالة الكمال في الحبوب حبا، في السمسم مثلا حب أو دهن. يعني مثلا بصير تبيع لك كيلو اللي هي الطحينية، كيلو طحينية بكيلو طحينية، بشرط انه تتأكد انه ما فيها زيوت اخرى، تمام. اما كيلو طحينية بكيلو طحينية خالصة 100% هذا لا يضر في ذلك والله اعلم. او مثلا تبيع الزبيب بالزبيب بصير، اما عنب اخضر بعنب اخضر ما يجوز، او اقصد هنا بالاخضر لسه بعده ما تزبب يعني ما صار زبيبا والله اعلم. فاذا الشروط ثلاثة، لابد أن يكون هناك في بيع المطعومات في بعضها، لابد يكون إذا كانوا نفس النوع لابد يتماثلوا، ولابد تقبضهم فورا، ولابد والحلول ثلاثة شروط، تمام. هنا العلماء ذكروا أيضا مسألة أخرى وذكرها المصنف، وهي هل يجوز بيع الجنس من المطعومات بغيره، تمام، كأن تبيع مثلا قمح بشعير، أو تبيع مثلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد تبيع عسل مثلا بتمر، تمام، أو تبيع تمر بزبيب، كل هذا مقايضة. هذه المقايضة لها شروط زيادة، تمام، قالوا بيصير، تمام، كالحنطة مثلا بالشعير متفاضلا. أول شيء تبيعها متفاضلا بصير، بمعنى تبيعني 3 كيلو زبيب بكيلو واحدة عسل بصير، تمام، أو 5 كيلو زبيب بكيلو عسل ما عندي مشكلة. طب ما هو تفاضلوا ما مشكلة لأنهم اختلف النوع، تمام، لكن العلة المشتركة بينهما علة الربوية واحدة، وهي كون كل منهما إيه؟ مطعوما، هذه يجوز، لكن بشرط يصير التقابض في مجلس العقد، وممنوع تنصوا بينكم وتشرطوا على بعض انه بسلمك اياها بكره، اذا نصيت على ذلك ممنوع، اذا اخرت كذلك ممنوع، اخرت القبض يعني. بس هنا الفقهاء راحوا شو قالوا؟ قالوا لو تفرق المتبايعان قبل قبض كله، بمعنى انه اسمع انا بعطيك 3 كيلو زبيب بكيلو عسل، انه اتفقنا، اتصل مع اهله عندكم عسل بقي، قالوا اه والله في كيلو، قال لهم خلص ارصدوها انا بعتها وبدي اجيب زبيب، قال له اقول لك ما دام بدك تسلمني اياها بكره انا كمان بكره بسلمك الايه؟ بسلمك الزبيب، اتفقنا اتفقنا، وهي شهود موجودين. فصار بكره راح اسلمه انا 3 كيلو زبيب وهو راح يسلمني الايه؟ العسل، هل هذا بيصير؟ بقول لك ما بيصير. تمام، ليش؟ لانه من شروط العقود الاموال الربويه انه انت ما تاخر قبض السلع عن وقت العقد، لابد تقبضه في نفس المجلس. تمام؟ لو فرضنا انا عندي زبيب بس بصراحه الكميه كلها مش موجوده، تمام، فانا قلت له انت وين العسلات؟ قال لي والله في البيت بكره بسلمك اياها. تمام، اقول لك انا معي في السياره نص كيلو، صح احنا بعنا كيلو بثلاثة كيلو من عندك زبيب، قال له ممتاز خلص، وانا عندي كيلو زبيب، فانا بعطيك الان كيلو زبيب وانت بتعطيني نص كيلو عسل، وبكره بنكمل الباقي، هو الاتفاق على انه انا بيعه 3 كيلو زبيب بكيلو عسل، تمام، هذا ابتداء بصير بس بشرط يقبضوا في مجلس العقد. لما جينا نقبض هو بده مش راح يسلمني الكيلو كامل، راح يسلمني بس نص اليوم ونص بكره، هو معهوش يعني. وانا بصراحه قلت له مدام هيك انا بسلمك بس كيلو زبيب واحده، فانا سلمته كيلو مقابل نص كيلو عسل. هنا الفقهاء قالوا، سالوا سؤال، انه كونه احنا صار عندنا مشكله الان بالتسليم والقبض ما تم كله يعني، بس تم قبض البعض، تمام، فهل نقول بأنه العقد كله انفسخ لأنه ما قبضنا الكل، ولا نصححه في هذا المقدار بس؟ هاي مسألة عند الفقهاء اسمها مسألة تفريق الصفقة. تمام، شو يعني تفريق الصفقة؟ شو يعني أصلا صفقة؟ الصفقة هي العقد، هي العقود يعني. أحيانا تكون الصفقة تطلق أكثر إذا كان عندك أنت بتبيع مجموعة سلع كلها باكج واحد زي طرد يعني، تمام، أنت بتبيع هذا الطرد بما فيه. لو فرضنا أنا بعتك طرد، هذا الطرد بيشتمل على أشياء
حلال وأشياء حرام. تمام، مثلا أنا بعتك طرد ب 100 ليرة، هذا الطرد فيه شامبو مثلا وفيه شامبو

فيها مواد محرمة لو فرضنا، يعني كأن كانت من دهون بعض الحيوانات الخنزير ونحو ذلك، وعندك مثلا فيها شامبو من النوع الفلاني، كلها شامبو بس هي فيها سلعة عندنا واحدة منها هذه محرمة، وصلتك أنت البضاعة تمام الآن باعتبار أنها محرمة، الحرمة تجر إلى عدم الصحة. فالآن الفقهاء قالوا هل نبطل العقد كله؟ هاي الكرتون كلها بمئة ليرة، 100 دينار أردني. هل نبطل العقد كله فنقول حينئذ هذا كله باطل لوجود هذه السلعة المحرمة، ولا إحنا نفرق الصفقة ونقول هو صحيح فيما يصح بيعه وحرام في الباقي ونقول رجع فلوس قيمة هاي السلعة؟ تمام، هذا اسمه تفريق الصفقة، تمام هيك اسمه عند الفقهاء. بمعنى أنه هاي بهاي الحالة بقول لك خلاص أنت هاي الكرتونة بيعك لبقية الأشياء صحيحة إلا هاي السلعة، طلعها من الحساب وقول له هاي ما بدي إياها، تمام ورجع له قديش ثمنها؟ يقول لك هاي 5 ليرات، قول له هاي 5 ليرات رجعها، فأنا بدفع له 95 بمقابل بقية السلع، تمام، وهاي السلعة الفاسدة بطلعها من الحسبة فبصحح في الكل وببطل في هاي. هذا اسمه تفريق الصفقة، فأنت فرقت البيعة، بدل ما تحكم بالبطلان على كلها أحكمت بالصحة لبعضها وبالبطلان لبعضها. هل هذا سائغ؟ نعم، هذا في قولين في مذهب الإمام الشافعي، تمام، والمعتمد هو هذا والله أعلم. هناك قول ببطلان الكل، يقولك لا مدام أنه بطل في بعضها بطل في الكل، تمام. فالآن العلماء قالوا طب يا سيدنا اسمع، انت الآن صورتك اللي ضربتنا اياها بالقبل شوي انه لو جيت انت قلت له انا بعتك 3 كيلو زبيب بكيلو عسل، تمام، قلنا هذا بصير بس شرط القبض في مجلس العقد، اتفقتوا انه اليوم مش رح نسلمك كل الكمية ولا انت تسلمني كل الكمية، انت بسلمني اليوم نص كيلو وانا بسلمك اليوم كيلو من الزبيب، هل هذا يصح العقد بحيث اني انا افرق الصفقة بدل ما احسب 3 كيلو بمقابل الكيلو احسب الكيلو من الزبيب بمقابل نص الكيلو من العسل، تمام؟ هذا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيه قولين، وجرى كثير من العلماء على تصحيح القول الذي يقول بالصحة، بحيث أنه نعتبر أنه اللي تم قبضه العقد فيه صحيح، اللي ما تم فيه القبض العقد فيه باطل، والله أعلم. وحينئذ بكرة لا يلزمك أنك تسلمه كيلتين زبيب ولا يلزمه أن يسلمك نص كيلو ليه؟ نص كيلو العسل، والله أعلم. يعني هذا في هذه المسألة. وذلك الشيخ شو بيقول هنا؟ ويجوز بيع الجنس من المطعومات بغيره متفاضلا كالعنطة بالشعير مثلا، ومتفاضلا بمعنى يزيد نسبة على نسبة، يعني يزيد نسبة الشعير أكثر من نسبة القمح بصير عادي، لكن بشرط أن يكون نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق، تمام. وبناء على ذلك لو تفرق المتبايعان قبل قبض كله، يعني هم ما أحد قبض ولا شيء، الصورة الأولى اللي ذكرناها قبل قليل، لو أنا قلت لك أنا بعتك 3 كيلو زبيب بكيلو عسل، قلت لي ممتاز بس والله ما عندي زبيب هسه، قول ما فيش مشكله بالعكس خلص انت انا بكره بسلمك الزبيب وانت بتسلمني بكره العسل، اتفقنا. فالان بالمجلس العقد احنا سوينا عقد بس ما سلمنا إشي، نقول لك العقد باطل كله ولا يلزمك غدا ان تسلمه الزبيب، لو ارتفع سعر الزبيب مش لازم تسلمه، او ارتفع سعر العسل امورك مشت مش لازم تسلمه. ليش؟ لانه العقد شرطه ان يكون ان تسلم البضاعه فيه، في العقود المقايضه هاي تحديدا تسلم انت البضاعه في مجلس العقد، ماشي. طيب لو احنا سلمنا بعض البضاعة بالمثال الاخر، وهو لو سلمت انت كيلو زبيب بنص كيلو عسل، كان اتفاق على 3 كيلو بكيلو، بس انت سلمت بعض البضاعة وهو سلمك بعض البضاعة، على قول تفريق الصفقة اللي ذكرناه قبل شوي يجوز انعقد العقد فيما تم التسليم فيه ويبطل في الباقي، والله اعلم. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. بقي عندنا مسألة اخيرة انا تجاوزتها، وهي مسألة القبض، تمام، انه هل يجوز لك ان تبيع الاشياء قبل قبضها، تمام. هذه المسألة المهمة في الحقيقة، لكن ما سأقوله أيها الكرام في هذه المسألة هو أنه في مذهب الإمام الشافعي، تمام، هناك مذاهب أخرى يعني فيها توسعة، وذلك أنا أحيل إخواننا، أنا سأشرح المسألة كما هو في مذهب الإمام الشافعي وسأشير إلى غيرها، لكن أنا أحيل إخواننا إلى الإيه، أحيلهم إلى دائرة الإفتاء في حال ما وقعوا بإشكال، تمام. وأحيانا فعلا في الأسواق المركزية أسواق الخضار بتتم الصورة التي يعني سأضرب بعضها إن شاء الله تعالى، لكنها لو طبقنا فيها مذهب الشافعي قد يكون فيها عسر عليهم نوعا ما، لكن فيها أمان لهم، يعني فيها احتياط أعلى، لكن أحيانا التجار بيكون بيمشوا وراء ما يكون أسرع لهم أنجز لهم، تمام. صورتك التالي إنه هل يجوز لك أنك تبيع، أنك اشتريت شيء، خلينا نقول نجيبها بهذه الصورة، أنت اشتريت سلعة، تمام، بس انت لسه ما تسلمتها، بصير تبيعها قبل ما تستلمها، تمام، هيك هي الصورة. لان اللي بصير عندنا مثلا في الاسواق المركزية الخضار تحديدا، انا بائع كبير، بائع جملة،
عندي مثلا

ألف صندوق بندورة. تمام، بيجيني الزبون، الزبون هو يعني تاجر أقل مني، بيشتري بالرصة، بيقول لي خلاص أحسب حسابي بخمس رصات، وبيروح يفتل في السوق يسمسر على رصاته. تمام، فأنا باجي لعنده تاجر أصغر منه، بقول أنا بطلب بصراحة بدي رصة واحدة، بقول لي ممتاز روح استلمها من البائع الفلاني. أنا عند البائع الأول أنا اشتريت لي بضاعة وما استلمتها، خليتها عنده على أساس إني أروح ألف بالسوق أجيب زباين وأبيعهم بالسعر اللي أنا اشتريته. تمام، فبكون أنا ربحت بصراحة ولسه ما نقلت البضاعة ولا جبت عمال. وحقيقة لو بدنا نكلفهم ينقلوا البضاعة من مكانها بيكون كثير شاق عليهم. تمام، ليش؟ لأنه الحسبة مهما كان أو السوق المركزي بيكون شوي محدود يعني، وإنت مساحة حركتك فيه كزبون عادي أو تاجر صغير مالكيش محل أصلا بيكون محدودة، فلأجل ذلك ما إنت بتضطر تخلي السرعة عند صاحب البضاعة. بصراحة المشكلة لو صارت لا سمح الله لو تلفت البضاعة. تمام، الآن على المبدأ اللي بيشتغلوا عليه الناس إنه الآن إنت مالكيش حق ترجع البائع تقول والله أنا بضاعتي تلفت عندك إنت بتضمنها. تمام، في مذهب الإمام الشافعي هنا من الذي يضمن البضاعة في حال إنه أنت ما نقلتها من مكانها؟ تمام، هو هذا سؤالنا. شو بيقول الشيخ هنا؟ وهذه الحقيقة المسألة الشيخ دخلها وأدرجها من ضمن الكلام على الربا. تمام، فيها علقة بها لا شك، لأنه عندنا من شرطها التقابض في مجلس العقد. تمام، فذلك إنه يقول الشيخ هنا لا يصح بيع السلعة، طبيعي بيعها ولا هبتها ولا التصرف بها أصلا. تمام، في الشيء الذي اشتريته، تمام يعني بيع السلعة اللي انت اشتريتها القطعة حتى تقبضها. تمام هذا الكلام، فمثلا وطبيعي هذا له أشكال كثيرة، منها مثلا بيقول العلماء انه لو انت عملت عقد مش عقد بيع، المرأة مثلا هي عقدت زواجها، تمام، وكان المهر بينها وبين زوجها الجديد مش مهر فلوس، قال لها قطعة، قال لها مثلا لك عندي المحل الفلاني أو إليك مثلاً الأرض الفلانية. تمام، فهي يعني بدها مشان تمشي أبوها عنده مصالح ولا كذا، بس تم عقد الزواج، قالت طيب ممتاز أنا بدي أوهب هاي الأرض لأبوي، وهبتها لأبي مثلاً، طبيعي شرعاً لها أن تتصرف بها لكن ابتداءً لسه ما استلمتها. طب هي وين هي الأرض؟ أو قالها مثلاً إليك الشقة الفلانية، والشقة الفلانية لسه ما تفرغت، لسه فيها ناس وكذا، فهو مهرها كان شقة، هل لها أن تتصرف بها بالبيع قبل أن يخليها لها ويفرغ لها إياها؟ تمام، هذا في مذهب الإمام الشافعي لا يجوز حتى تقبضها. تمام، حتى تقع تحت ضمانها. تمام، ومنسميه ضمان عقد. تمام، أو مثلا أنت لو أنت اشتريت بضاعة مثلا رحت لعند محل، أنت معك ساعة ممتازة، بعض الناس بيشتروا الساعات الماركات العالمية مش كأموال، مش كساعة مشان يلبسها، كرصيد فلوس، لأنه هاي بتظل ماركة عالمية وبتظل لها قيمتها ثابتة، بالعكس ممكن تزيد ما تنقص. تمام، فبتظل زي رصيد عنده خاصة اللي فيها جواهر أو هيك يعني. فلو فرضنا أنت طفرت، تمام، وبدك تأثث بيتك، رحت لعند محل كهربائيات، تمام، أنت عندك ساعة، أنت معك ساعة، أخذت الساعة وبتعرف إنه هذا المحل بتاجر بيعتني بهاي الأشياء، قلت له اسمع أنا بدي أعطيك الساعة هاي وأنت عندك أدوات كهربائية وساعات، قال له صحيح ببيعك هاي الساعة أنا أو بعطيك هاي الساعة وبتعطيني فيها السلع اللي بدي اياها انا. تمام، هاي الساعه بيدي، شو بدك تعطيني؟ وبلشنا نلف مشان نتفق عليه على السلع اللي بدي اياها. الان التاجر عجبته الساعه، تمام، قبل ما نكمل قال لي خلاص اعطيني الساعه، لسه بعدني ما سلمتك بضاعه، شو بدك في الساعه؟ قال له تعال. اجى زبون باعوا الساعه، تم بيع الساعه قبل تمام العقد، قبل ما اقبض انا ايش، قبل ما اقبض لي بضاعه. هل في هذه الحالة هل يجوز له أن يبيع الساعة قبل قبضها؟ تمام، وهي لسه بيدي، قالوا خلاص اسمع هاي زبون إجاني اشتري هاي الساعة، لسه أنا ممكن أبطل أصلا يعني. تمام، فهل يجوز له بيعها؟ قالوا اتفقت أنا وياك على أنه تأخذ كذا وكذا وكذا وكذا، بصير تمام تبيع هاي الساعة مقابل هاي السلعة ما عندي مشكلة، لكن بشرط أنك تقبضها. تمام، هذا القبض في الحقيقة إذا ما تم ممنوع تتصرف بالساعة، فلو جاء البائع أو الذي اشترى الساعة الآن هو وباع الساعة قبل قبضها لا ينعقد. تمام، لا يصح هذا العقد، هذا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. تمام، وكذلك لو أن امرأة مثلا عقدت على وجعلت مهرها سيارة معينة مثلا، وهي موجودة في كراج الزوج صاحب سيارات يعني، وقبل ما تستلم هي السيارة وهبت هذه السيارة لأبيها مثلا، تمام، فلا يصح في مذهب الإمام الشافعي لأنها لم تقبضها ولم تقع السيارة في ضمانها. تمام، وهذه مشكلة اليوم تقع في البنوك أيضا، بحلوها هم أنهم بيجيبوا السيارة

0: بودي لك اياها توصيل. تمام، انت في الليل سمعت انه الغسالات ارتفع سعرها. تمام، اتصل فيك واحد بيقول له والله بدي غسالة فلان، قال له والله انا اليوم اشتريت وحده، قال له ببيعك اياها، انا اشتريتها 150 ببيعك اياها ب200 مثلا يعني. تمام، ولسه انت ما قبضتها وبعتها في هذه الحاله قبل قبضها، على مذهب الامام الشافعي لا يصح ايضا. تمام، لابد من ان تضمنها بعدين تروح تبيعها. تمام، وعندنا حقيقة هذه صورة لها صور كثيرة جدا، بتجرنا هذه لمسألة أخرى متعلقة بإيه؟ متعلقة اللهم صل على سيدنا محمد، متعلقة ب هل يجوز لي أن أبيع مالي الذي تحت يد الناس؟ يعني الآن بصراحة أنا هو مالي عمليا، أنا ملكتها، بس لأنه ما قبضتها منعك الشرع هنا من التصرف بها. تمام، وهذا مستند لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز بيعها ما لم يضمن. تمام، فالآن بهذه الحالة أموالي اللي تحت إيد الناس أنا فيني أتصرف فيها، مثلا جاء واحد استعار من عندي اللابتوب، هل يجوز لي أن أبيعه وهو تحت يده؟ تمام، أو أنا مثلا واحد سرق مني فلوس، سرق مني عفوا سلعة، سرق مني لابتوب وأنا بعرفه عند فلان موجود وأصلا مش قادر أطوله منه، هو يعني بشوفه اصلا بحرك معه بس انا يعني في ضعف، وبالنسبه لي هذا رجل قوي ان شاء الله الحمد لله في بلدنا ما في من هالنوع، لكن لو فرضنا. تمام، انا بعرف انه فلان من الناس يعني بيمون على السراق هذا وبيهاب منه، فانا جيت عليه قلت له اسمع انا في عندي لابتوب، انت بحاجه لابتوب؟ قال له اه والله، قال له انا عندي لابتوب بس بصراحه فلان اخذه مني غصبوا عني ومش راضي يرجع لي، يا سيدي حقه 200 انا ببيعك اياه 150 وجيبه منه، هل هذا يجوز؟ إنه هذا الآن لابتوب إلي ملكي لكنه تحت مش تحت يدي، هل يجوز لي أن أبيعه قبل أن أتملكه بهذه الطريقة؟ تمام؟ في كلها في الحقيقة هذه الأشياء تنزل تحت بيع الشيء قبل قبضه صورة، ومنها أيضا بيع الشيء الذي تحت يد الناس. تمام؟ وهي في الحقيقة ثلاث أقسام، العلماء بيأخروا بحثها شوي أحيانا إلى الكتب الكبيرة، لكن ممكن إحنا نجيبها على سبيل الاستعجال يعني. إنه مال الإنسان الذي تحت يد غيره ثلاثة أقسام، إما بسموه مضمون ضمان عقد زي المبيع الآن، أنا مثلا اشتريت سلعة وهي لسه ما استلمتها من المحل ومثل الثمن المعين، زي الساعة اللي قلناها قبل شوي، ومثل المهر. تمام، وهذا لا يجوز بيعه قبل قبضه في مذهب الإمام الشافعي. تمام، وإما بيكون الأموال اللي تحت يد الناس هم بيضمنوها ضمان يد، بمعنى لأن يده عليها هو يضمنها إذا تلفت وبيدفع لي قيمتها كالمغصوب والمعار. تمام، أنا أعرت واحد سلعة شيء مثلا زي لابتوب وبعدين تلف عنده، بنقول له تمام تضمنه أنت. تمام، وهذا الشيء هل لي أن أبيعه حال وجوده تحت يدي؟ نعم يجوز. تمام، لو أنا قلت لواحد تعال أسكن ببيتي فترة لله تعالى وأنا في أثناء سكنه بعته للبيت بصير، ما عندي مشكلة. تمام، وإما بيكون غير مضمون أصلا، والله أعلم. أما الأول بيقول لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، الثاني يجوز التصرف فيه قبل قبضه، أما الثالث اللي هو غير مضمون أصلا فهذا في الحقيقة قصته طويلة، يعني إن شاء الله نقرأه في كتب أعلى من المستوى الذي نحن فيه، وننتهي إن شاء الله تعالى هنا تحت هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل

0: بنا ما نحن أهله، اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب على صراطك قد يممت إقبالي، فأنت مولاي في حلي وترحالي. ربي بغيرك ما أشركت في نسكي، ولا كفرت بأقوالي وأفعالي. آمنت أنك ربي واحد أحد، عليك معقودة في العفو آمالي. من غيرك المتعالي في جلالته، والأول الآخر الجبار والوالي؟ ومن سواك له الأكوان ساجدة، ومن سواك استوى في عرشه العالي؟ يا مالك الملك، من إلاك أبدعه؟ وإن تشأ تفنه في التو والحال. ربي حنانك بي رفقا وخذ بيدي، ربي حنانك بي رفقا وخذ بيدي، هون علي مشقاتي وأحمالي. أطلق جناحي طالت وحدتي وقست، ولا تذرني وحيدا قيد أغلالي. سألتك الصبر، إن مسني حزن، فلا تدعني كسير القلب والبال. لا يظلم الدرب في سعي إليك، فمن سناك تشرق بالإيمان أوصالي. لم أشكو يوما، لما الشكوى أرددها، وأنت أعلم يا ربي بأحوالي. إني سألتك يوم البعث مكرمة، ألا تؤاخذني عن سوء أعمالي. إن كنت أقللت في دنياي من ورعي، فاغفر بعفوك يوم الحشر إقلالي. فيوم ألقاك هل إلاك يشفع لي، وليس يشفع لي جاهي ولا مالي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

0: صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عليك.

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من آب لعام 2026، 20 من صفر لعام 1448 للهجرة. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة. من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلنا. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شئت في الدارين تسعث فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما: محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في الهندسة الإذاعية: سعد الدبوبي، المراقبة الرئيسة الزملاء سعيد حماد ونداء الرمامنة، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، أيضا من التنسيق الزميلة منى المجالي. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زي

0: أعتنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَلَنَصْبِرَنَّ

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين،

فمسرق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن عصام من الهندسة الإذاعية، وأيضا الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعاب من الإعداد والتنسيق الإشراف العام، الزميلة الدكتورة مارك حصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم، ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي محافظة العاصمة. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله، بارك الله فيك دكتور زايد، وحييك وحيي هذه الإذاعة المباركة الكريمة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسلام.
0: حياكم الله بارك الله فيكم، الذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. ونذكر بالأرقام 47 47 201 47 47 202. فحياكم الله وأهلا بكم. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يكرمكم ويبارك فيكم على جهودكم. عندي سؤالين بعد إذنك.
0: تفضل.
2: أول سؤال، الآن السحب بالفيزا، منروح مرات على محل وما بيكون مثلا على دكان وما بيكون معنا الفلوس يعني متوفرة، فهل ممكن إنه مرات يقول له أعطيني 10 دنانير ماشي ما وأنا راح أعطيك تقسمهن من البطاقة، هل في هذه حرمية هاي العملية؟ هذه واحد، الله يكرمك. والشيء الثاني اللي هو تقليد الفتوى، يعني أنا مثلا ممكن إني أشوف موضوع أفتي فلان هكذا وأفتي فلان هكذا، الآن الاختيار هل هو بما يناسبني أنا لأقدر أختار، أم أحتاج إلى عالم حتى يقول لي ما يناسب إنه هذا خذه أو لا؟ يعني هل مثل الانتقائية في الفتوى، هل ممكن هذا حسب وضعي أنا؟ الله يجزيك.
0: طيب بس السؤال الأول، بطلب منك صاحب المحل إيش يعني، عمولة ولا فقط على البطاقة؟

0: هو في ناس يرفض ويقول لك لأنه فيها حرمية، لأنه ممكن أنه البطاقة تأخذ شيء هم يعني الشركة.
1: الشركة نعم.
0: قد يكون ذلك.
1: تمام تمام واضح السؤال.
0: أكرمكم الله شكرا.
1: نعم حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بدي أسأل الشيخ بالله.
1: تفضل بسمعك الدكتور.
2: بس يا شيخ أنا يوم الجمعة أنا في منطقة نائبة موظف في منطقة نائبة مثلا.
1: نعم.
2: تمرض علي مثلا في الجمعة أني ما بصلي الجمعة مثلا.
1: نعم.
2: ما بصلي الجمعة. جاهز أن أصلي مع إمام ركعتين وأكمل الركعتين الباقيات، ولا أصلي مع الإمام ركعتين وأسلم؟
1: ما فهمنا السؤال. يعني أنت بتدرك بتكون بصلاة الجمعة يعني موجود معاهم؟ بتصلي الجمعة؟
2: بصلي لحالي في منطقة نائي في شغل يعني.
1: طيب كيف بتصلي ركعتين مع الإمام ركعتين لحالك؟
2: لا قصدي جاهز أن يصليهن مع الإمام يعني مع الراديو مع الخطيب.
1: نعم فاهم عليك. نعم بدك تصلي مع يعني تبع المسجد بعيد عنك المسجد؟
2: بعيد والله بعيد والله. بطبيعة الشغل ما بقدر تكون العمل
1: يعني. طبيعة شغلك ما بتقدر تروح على المسجد حتى لو قريب يعني؟
2: والله ما بقدر.
1: واضح السؤال دكتور. نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
2: السؤال الثاني.
1: نعم
2: السؤال الثاني. أنا الحمد لله فضل الله كل ما أقرأ سورة الكهف يوم جمعة بفتح القرآن بلاقي سورة الكهف يعني بدون ما أفتح الفهرس أو شيء. سبحان الله الله أعلم بس تفسيرها، بس بفتح القرآن بلاقي سورة الكهف أستريد.
1: نعم شو حياكم تفسير. الله نعم ربنا إن شاء الله يحفظكم تقبل أعمالكم. نعم. حياكم الله. تسمع الجواب إن شاء الله. اتصال آخر فتاة. والسلام عليكم.
3: والسلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: الله حييك. كيفك أخ زايد؟
1: الله يسلمك وبارك فيك.
3: الله يسلمك أخ زايد. بدي أسألك هسه الدخان مثلا رجل متزوج مبتلي بالدخان.
1: نعم.
3: هو بدخن هسه زوجته برضو مبتلية بالدخان. هلا لما زوجته تطلب منه يجيب لها دخان مثلا أو يعطيها دخان، شو الحكم في هاي الحالة؟ أو إذا أنا رفضت طبعا وهي مبتلية يعني بتدخن يعني دخان زي الرجل خلاص ابتلاء، إذا أنا مثلا أو أي واحد مثلا زي هيك منعها مثلا شو بصير يعني بالحالة هاي؟ ما بعرف. وإنه الزوج يعني بتجيب لها دخان بيشتري لها هو حسابه يعني بكونها زوجته.
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور بالنسبة إلى السؤال الأخ الكريم، وهو لعله سؤال يتكرر في أغلب الحلقات الآن، يضطر الناس أحيانا قد لا يكون معه سيولة ما يعني فلوس، فيكون في البطاقة في الفيزا، فيذهب إلى محل تجاري فيقول له مثلا أعطيني 20 دينار واسحب من يعني اسحب من بطاقتي من الجهاز اللي عندك، هل هذا جائز؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أسأل الله العظيم أن يشرح صدري وأن ييسر أمري وأن يحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييك أخي دكتور زايد، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأحيي هذه الإذاعة المباركة بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في دائرة الإفتاء العام أصدرنا حكم السحب من المحافظ الإلكترونية، وبالتالي يجوز أن يأخذ، واعتبرنا أنه بمثابة الوكيل في الدفع عن الموكل الذي يرغب في سداد الفواتير أو تحويل أموال من حساب إلى شخص آخر. يقوم الموكل بشرط أنه يقوم الموكل بالدفع مباشرة للوكيل مباشرة دون تأخير. فإذا فعلا سحب 10 دنانير وعطاه من فاتورته أو من محفظته 10 دنانير فهذا إن شاء الله لا شيء فيه، ويجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة نتيجة هذا الفعل الذي قام به عند سداد الفاتورة أو التحويل إذا قام الموكل والدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها.
1: نعم.
4: إذن ما في مشكلة.
1: نعم. الأخ الكريم يسأل سؤال واسع حقيقة، وعن موضوع التقليد بالفتوى والتخير بين المذاهب، يعني ما الفرق أو ما الحكم مسألة تقليد الفتوى؟ هل هناك تقليد معتبر؟ هل هناك تتبع منضبط للرخص بين يعني المذاهب؟ يعني مسألة هي حقيقة دكتور كما تعلم يعني واسع، لكن كإطار عام يعني ما الحكم؟
4: إطار عام أخي دكتور زايد أن العامي هو يقلد مذهب فقهي معتبر ومعتمد.
1: نعم.
4: فالأصل أن هذا العامي يتبع

0: الرأي العالم الذي قلده في هذا المذهب، هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن مذهب العامي هو مذهب من يسأله، فأنت إذا سألت مثلا عالم معين في أمر من أمور الشريعة وأنت إنسان عامي تجهل الحكم الشرعي، فالأصل إذا كنت تطمئن إلى دينه وإلى علمه أن مذهبك الآن هو مذهب من سألت في حكم هذه الواقعة المعينة. أما قضية أخي دكتور زايد أن نتتبع الرخص، يعني أن نقصد تتبع الرخص من مذهب إلى مذهب، فهذا لا يجوز، وهذا العلماء نهوا عنه، وهذا لا يجوز، بأنك أنت تأخذ الرخصة من المذهب الشافعي في مسألة معينة ثم تذهب إلى المذهب الحنفي وتأخذ الرخصة الفلانية من هذا المذهب، وهكذا في جميع المذاهب الأخرى، فتتبع الرخص لا يجوز. لكن إن صدف أنك أنت كنت على المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي وكان هناك رخصة، فهذا جائز ولا شيء فيه، والله
1: نعم،
0: تعالى
1: والذي
0: أعلم.
1: يختار بين الأقوال لعله المفتي دكتور، يعني أو
0: المفتي
1: العالم،
0: هو
1: يعني هو
0: صاحب، هو الذي صاحب الحجة، صاحب الدليل، الذي يرجح بين الأقوال. فإذا كان أنا مذهبي شافعي، لكن أحيانا ربما في مسألة معينة بعد يعني الاطلاع وبحث الأدلة ومناقشة الآراء ممكن أني أقتنع برأي آخر، ممكن أني أقدم رأي المذهب الآخر للمصلحة العامة، ممكن لأنه هنا الأخذ بهذا الرأي خلاف مذهب يحقق مصلحة سواء كان للفرد أو للمجتمع أو لقوة الدليل في هذه المسألة، فهنا لا يكون تتبع للرخص، وإنما كان نتيجة تتبع للرأي الأقوى والدليل الأقوى والترجيح
1: والترجيح
0: بين
1: للمصلحة
0: الأقوال
1: وغيرها. نعم،
0: للمصلحة.
1: بفضل
0: نعم
1: الله، نحن يعني هون في الأردن مذهب دائرة الإفتاء المفتى به هو المذهب الشافعي،
0: صحيح،
1: وكما ذكرتم يعني كمثال حالي احنا كل عام بتكرر عندنا مسألة يعني في
0: جواز دفع
1: زكاة
0: زكاة
1: الفطر،
0: الفطر.
1: هو
0: نعم
1: المذهب الشافعي على غير ذلك، لكن
0: نعم
1: تفتون
0: صحيح،
1: سيدي بالمذهب الحنفي
0: وليس هذا فحسب دكتور زيد،
1: ومسائل أخرى يعني.
0: صحيح أنه إحنا المذهب المعتمد في دائرة الإفتاء العام هو مذهب السادة
1: نعم
0: الشافعية، لكن هذا لا يمنع كما قلت لك أخي دكتور زايد أن ننتقل من
1: بعض
0: مذهب
1: المسائل، نعم نعم
0: الشافعي إلى المذاهب الأخرى إذا رأينا أن ثمة مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة للسائل أو للمجتمع بأسره.
1: وما أريد قوله أنه المفتي أو دائرة الإفتاء هي التي يعني
0: نعم،
1: تعطي المذهب الاختيار الفقهي حسب ما تراه.
0: وهذا الاختيار
1: نعم،
0: ليس بالتشهي
1: ليس بالتشهي طبعا
0: ولا
1: طبعا،
0: تتبعا للرخص،
1: في
0: وإنما
1: اعتبارات.
0: هو
1: نعم
0: لاعتبارات ولتحقيق المصلحة الفردية
1: صحيح،
0: والمصلحة المجتمع بأسره، وليس فقط قضية زكاة
1: غير يعني
0: الفطر،
1: في مسائل
0: مسائل كثيرة، يعني
1: صحيح
0: مسائل الأحوال الشخصية أغلبها،
1: حنفي،
0: يعني
1: تأخذ من الحنفي
0: حتى وإن في بعضها كمان ليست حنفية، يعني
1: كمان. نعم
0: نخرج عن المذهب لما فيه من مصلحة المحافظة على الأسرة وعلى البيت الأسرة. نعم
1: نعم بارك الله فيكم دكتور على هذا التوجيه والتفصيل. مسألة أخرى، الأخ الكريم يقول هو طبيعة عمله في منطقة نائية، يعني تمر 3 جمع ولا يصلي لكون المسجد بعيد عنه، وطبيعة عمله أيضا حتى لو كان المسجد قريبا، هو يسأل تحديدا هل يجوز أن يصلي خلف المذياع خلف الراديو؟
0: يعني هو الأصل أن يكون حريص على أداء صلاة الجمعة،
1: نعم
0: وأن يكون حريص كل الحرص على أداء صلاة الجمعة، ولا يبعده ولا يمنعه عن أداء صلاة الجمعة قضية
1: البعد،
0: البعد،
1: نعم
0: فيكون حريص على أداء صلاة الجمعة، ولكن هو كما فهمت منه أنه كأنه في عمل أو في وظيفة
1: منطقة نائية
0: منطقة نائية، فهذا في حقه إذا تعذر أن يؤدي صلاة الجمعة فهذا يصلي في حقه صلاة الظهر، ولا يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة
1: خلف
0: مقتديا
1: الراديو.
0: بالراديو أو المذياع أو التلفاز. نعم
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا السؤال الآخر، يعني ممكن تحدث كثيرا الإنسان يعني كونه يعني له ورد يومي من القرآن الكريم ويعيش معايات الله كتاب، وله ورد معين ثابت، والجمعة يقرأ سورة الكهف، أحيانا تحدث يعني أنه يفتح مباشرة على المصحف فيقرأ سورة الكهف، أحيانا يريد أن يقرأ مثلا جزء معين تجد مثلا في الجزء 20 فيفتح الجزء 20، فهذا يعني من
0: إن شاء
1: بركات
0: الله أي
1: التلاوة إن شاء
0: بركات،
1: الله.
0: وإن
1: نعم
0: شاء الله يكون زي ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق
1: معلق بالقرآن،
0: بالمساجد،
1: نعم
0: وهذا
1: بالمساجد
0: كمان رجل معلق قلبه بالقرآن،
1: بالقرآن، نعم
0: سبحان الله، لأنه كثير ما يفتح كتاب الله وكثير ما له ورد صباح ومساء
1: نعم
0: في كتاب الله، والإنسان اللي بيتعلق بشيء أخي دكتور
1: نعم
0: زايد يعني بيبقى ذهنه دائما
1: مشغول
0: مشغول
1: صحيح.
0: فيه، فهي فتحات من الله سبحانه وتعالى وكرامة لهذا الإنسان، أنه أنا جاي على بالي بفتح أنه سورة الكهف، فالحمد

0: كل هذا تعلق بكتاب الله، ونسأل الله عز وجل كما تعلقت بكتاب الله في الدنيا أن يكون هذا الكتاب شفيعا لك في الآخرة.
1: آمين.
0: نعم.
1: أيضا فضيلة الدكتور، سؤال أيضا يتكرر كثيرا، ابتداء يعني بالنسبة إلى مسألة الدخان والتفريع على حكم الدخان. الأخ الكريم هو يسأل، يقول هو مدخن وزوجته مدخنة، لكن يقول تحديدا قد يقول يعني ابتلينا بهذا الداء الدخان أو هذه العادة، زوجته تطلب منه دخان ويشتري لها، فما توجيهكم حول المسألة دكتور؟
0: يعني بداية نسأل الله عز وجل أن يعافيهم
1: نعم
0: ابتداء، والأمر الآخر أخي دكتور زايد نصيحة له ولغيره من
1: نعم
0: المدخنين، أنه أنا وزوجتي نكون عون لبعض، مش نساعد
1: مش
0: بعض على
1: نساعد بعض.
0: الدخان،
1: نعم
0: نساعد بعض كيف نتخلص من هذه الآفة الخطيرة. هذه الآفة الخطيرة أولا هي حرام، وهذه فتوى دائرة الإفتاء
1: افتهم.
0: العام. أيضا هذه الآفة الخطيرة مضيعة للمال ومهلكة للصحة.
1: نعم
0: فالأصل أن الزوج يكون عونا لزوجته في التخلص من هذه الآفة، والزوجة تكون عونا لزوجها للتخلص من هذه الآفة. ولا يجوز أن يكون الزوج عونا لزوجته في الاستمرار على هذه العادة السيئة، ولا كذلك الزوجة. يكون عند الزوج وعند الزوجة إرادة مشتركة مع بعض، والاثنين يعاهدوا الله سبحانه وتعالى إنهم يحاولوا يتخلصوا من هذه العادة السيئة.
1: نعم
0: نعم.
1: بارك الله فيكم دكتور. نأخذ مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و47 47 202، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. فتاوى، السلام عليكم. فتاوى تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
2: يعطيك العافية دكتورنا
1: حياكم الله أخي الكريم، الله يبارك فيك.
2: والدكتور الفاضل الله يجزيك خير
0: الله
2: يا
0: يحفظك.
1: أهلا
0: يا
1: وسهلا بكم.
2: هلا سؤالي يدور حول القسم والنصيب. هلا أنا تزوجت وقعدت مع زوجي 4 أشهر وصار طلاق. هلا يعني النصيب، هلا إنه نصيب وكيف. عملت استخارة أنا وحكيت في الاستخارة اللهم إن كان في خير إلي في دين ودنيا معاش وعقب، إلى آخر الدعاء
1: نعم
2: اللهم عجل ويسر وسهل هذا الزواج، ولم يكن في خير اللهم عسره. كيف الأمور إجت؟ يعني إجت الأمور كلها بسهولة. سألت عنه واحدة يعني بعرفها معرفة سطحية قرابة إلهم هناك، حكت لي ابعدي عنه، بس ما فصلت لي يعني بكيش إياه، حكت لي بس هيك. طيب كيف شو ايش شو اللي عنده ايش ما حكت لي. وصار النصيب، لما صار النصيب تفاجأت انه بعيد عن ربنا كليا كليا، بعيد عن ربنا، بس تركني بحالي يعني بديني. قلت له الك دينك والي ديني. هلا استجاب للإشي وتركني على ديني وما صار يعني يضايق فيه. وحتى هو صار يصلي، صار يقوم الليل والضحى وكذا، يعني أثرت عليه بفضل الله طبعا عز وجل، وصار يصلي، ولأول مرة بدخل مسجد، يعني بقول أول مرة بدخل على دورك. وبعدين فجأة صار يعاملني معاملة سيئة جدا جدا لا تطاق، وظلتني متمسك أنا فيه لعله وعسى يعني ينصلح أكثر وأكثر، لأنه كان بعيد عن ربنا كثير، بس كان مصمم على الطلاق وصار الطلاق. الطلاق اجى منه هو مع كل المساوئ اللي فيه، كنت صابر عليه. هلا هذا اسمه نصيب يعني؟ طب انا عملت استخاره، ممكن تفسروا لي هذا الاشي يعني؟
1: نعم تسمعي توجيه ان شاء الله،
2: الله
1: ربنا يكتب لك الخير ان شاء الله.
2: يا رب
1: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. اتصال اخر فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: تصدف يعني سائق على سرفيس،
1: نعم،
3: انه بعض الاحيان مثلا بالخطا، مثلا واحد او جار من دينار ممكن يعطيك راكب او تنسى ترجع له باقي، او في ناس مستحي يطلب، مستحي يعني يقول لك انت غلطان، لكن بس ينزل والله ما نبسام او والله كذا، لكن هو يكون انت خطا منك انت. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، سمعت مقطع صوتي لاحد العلماء ودعاء ما اظن عالم داعي، قال سجنت نساء مصر بيوسف ولم تفسس نساء العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن جمال محمد كساه الله الوقار الهيبة والوقار.
1: نعم
3: هكذا قال، يعني هيك النص.
1: نعم نعم حياكم الأخ الكريم. نعم اتصال آخر فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.

0: أكشن.
1: عليكم السلام، حياكم الله.
0: سؤالين الله يطول عمرك.
1: اتفضل.
0: اول شيء الله يبارك فيك، على موضوع نفقات الاطفال احقيتها يعني.
1: نعم،
0: يعني هي صحيح انها بالجزء بالقانون بالمحاكم الشرعيه، ولكن من ناحيه دينيه شرعيه شو اللي حقيقه؟ هي نفقه كفايه ولا هي نفقه استغناء؟ لانه صارت نوع من انواع التجاره والتداول الان. والشغله الثانيه، موضوع الطلاق، طلقه القاضي اللي بروح والله بطلع طلقه اولى، هل شو حقيقتها بالشرع؟ يعني انا كزوج وبيد العصمه ما طلقت، على اي اساس القاضي بقرار من عنده بيطلق؟
1: التطليق من يعني قصدك التفريق من القاضي؟
0: من القاضي يعني، على يعني هذا هو شرع؟
1: وتسجل طلقه واحده،
0: وتسجل طلقه واحده بعدين بورطونه بقول لك اعمل عقد جديد. طبعا ما اعمل عقد ومتجوز ومخلص وصار عندي اولاد، روح اعمل عقد جديد.
1: يعني التفريق بيكون او الطلاق شقاق النزاع بيكون مثلا؟
0: ما في خلاف،
1: ما في خلاف.
0: ما
1: طيب
0: في خلاف الأصل.
1: طيب واضح السؤال ان شاء الله.
0: الله يطول
1: ولا يهمك، حياكم الله. سؤال اخر. نعم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
2: والله بدي اسالك عن موضوع اللقطه.
1: نعم.
2: هلا لو شخص لقى لقطه وبده يسلمها لصاحبها.
1: نعم.
2: هلا هذا الشخص هل بيطلع له يعني في الدين والشرع انه يجبر صاحب اللقطه انه يعطيه عليها شيء، مثلا اجر انه لقاها او شيء مثل هيك اجبار، ولا صاحب اللقطه المفروض هو يعطيه من خاطر ومن طيب نفسه؟
1: نعم. ولا يهمك، تسمع الجواب ان شاء الله. اهلا وسهلا بك، حياكم الله. اتصال الاخي سعد ثم نجيب، ولا عندنا اسئله كمان؟ اتصال. نعم. السلام عليكم، فتاوى.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: يعطيك العافيه
1: شيخ. الله يعافيك، حياكم الله.
3: بس بدك توسع صدرك شوي، يعني انا بدي احكي شغله بعد اذنك يعني.
1: بس لا تطولش علينا كثير عشان في وراك متصلين.
3: انا دائما بستمع للفتاوى.
1: اهلا وسهلا فيك، تفضل.
3: ولكن انا بشوف شغله انه المتصلين دائما عم بيتصلوا في الشيوخ او المفتيين المحترمين اخواننا، بقولوا لهم مثلا انا مبتلى بدخان، مبتلى مش عارف ايش. طب انا اقول يعني هسه انا مبتلى في شيء محرم، انا يعني حابب يكون توجيهات منكم انه في شيء اسمه مبتلى. انت مؤمن ما بصير تقول عن حالك مبتلى في، بتاخذ شيء حرام تقول عن حالك مبتلى فيه.
1: نعم،
3: صح ولا لا يا شيخنا؟
1: تمام.
3: يعني انا هذه اللي بدي استفسر عنه، انه
1: تسمع توجيه. نعم،
3: شكرا.
1: ولا يهمك، اهلا وسهلا فيك. نعم. نعم، نجيب على الاسئله اللي عندنا. فضيله الدكتور، يعني الاخت الكريمه حكت قصتها، هو هي تقول يعني بينما حدث لها مقارنه عندما صلت صلاة الاستخارة وسألت عن هذا الشخص، لكن كان حالها في الزواج عكس، فلم يكن هذا الزواج خيرا لها وكان في طلاق، وتقول أنا صليت استخارة. ف يعني لعل تسأل عن مفعول الاستخارة، كيف تستجاب الدعاء، وما علاقة موضوع القسم والنصيب؟
4: يعني الموضوع طويل أخي.
1: طويل نعم، لكن
4: هو نحدده إن شاء الله. رسائل محددة. نعم. إنه صحيح لا شيء، إنه كل شيء مقدر ومقسوم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث قال رفعت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أن يتزوج فلان من فلانة هذا لا شك أنه مقدر ومقسوم، لكن أخي دكتور زايد لا أنا ولا أنت تعلم ما هو المقدر والمكتوب.
1: نعم.
4: صح؟
1: صح.
4: هذا شيء يعني في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، لكنه مكتوب. الواجب على المسلم أخي دكتور زايد. نعم. أن يأخذ بالأسباب. صح. أنا أسعى.
1: نعم.
4: إحنا الآن مقبلين على الزواج، الإسلام ديننا وجهنا وشرعنا أن نأخذ بالأسباب. ما هي الأسباب؟ أن أنا أبذل غاية جهدي في السؤال عن الطرف الآخر، سواء كنت زوج أو سواء كنت زوجة. الزوج يسأل عن الزوجة التي تقدم إليها، والزوجة أيضا تسأل عن الخاطب الذي أقدم وتقدم إليها. أنا لا أقبل كل من أول من طرق الباب أن أوافق عليه.
1: نعم.
4: ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما قال أول من طرق الباب وافق عليه، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فأنا واجبي كخاطب أو مخطوبة أن أخذ بالأسباب، أسأل عن الطرف الآخر، أتقصى عن صفاته عن أخلاقه، أسأل زملائه في العمل، أسأل جيرانه في منطقة سكنه. إذا أنا أخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك أتوكل على الله. التوكل على الله والاستخارة أخي دكتور زهد ليس بالضرورة دائما أن تكون

0: تكون النتيجة كما أحب أنا. يعني الخيرة دائما وأبدا
1: فيما يختاره
0: فيما
1: الله.
0: اختاره الله سبحانه وتعالى. أنت قد تتوهم أن بقائك في هذه الحياة
1: صحيح،
0: الزوجية
1: نعم،
0: فيه مصلحة وخير لك، لكن في الحقيقة أن
1: يكون
0: البقاء
1: غير ذلك.
0: غير ذلك، والخلاص في بداية المرحلة أولى من الخلاص بعد ما أنك، يعني خاصة الحالة اللي سألت، ممكن الآن تخلصي من هذا الحياة الزوجية اللي ما تيسرتي وما توفقتي فيها، وربما قصرتي في السؤال عن هذا الزوج اللي طلع منه،
1: قد يكون باب لخير آخر
0: اللي
1: أيضا،
0: باب خير
1: قد يكون
0: آخر،
1: ذلك.
0: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
1: نعم
0: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
1: نعم
0: نعم.
1: بارك الله فيكم على هذا التوجيه دكتور. الأخ الكريم يقول بالنسبة إلى الزبائن، في هو سائق سرفيس يعني، يقول بالنسبة إلى الباقي، أحيانا قد يكون الباقي قليل، ف يعني هو يستحي أن يطلب ويتوقع أنه صاحب السرفيس يرجع له، فهو ما بطلب يعني، وعندما ينزل يقول للسائق أنا مش مسامحك. فموضوع المسامحة أو يعني الباقي بين السائق وبين
0: أنا بقول
1: الزبون،
0: بصراحة، وهي
1: كيف
0: كثير
1: تتعامل يعني
0: أكثر من
1: الموضوع
0: مرة السؤال طرح عبر
1: مكرر؟ نعم
0: هذه
1: السؤال،
0: الإذاعة،
1: نعم
0: أقول إنه الأولى أن يبادر سائق السيارة بإرجاع الباقي،
1: نعم
0: يعني أنت تأخذ حقك وما زاد عن حقك ليس لك،
1: ليس لك مهما كان قليل
0: فمهما
1: يعني.
0: كان قليل أو كثير. وهي القضية الأولى. القضية الثانية، دائما كنا نقول للسائقين إنه يحتاط ويضع، أنت عارف حالك إنك سايق سيرفيس، وعارف حالك إنك معرض لهذا الموقف كل يوم مرة ومرتين وعشرات المرات، فأنا بحتاط وبضع بجانبي مبلغ من المال إفراطة
1: حتى أرجع.
0: حتى أرجع هذا المبلغ، أخذ بالأسباب. الآن ما زاد عن القيمة الأجرة الحقيقية ليس حقا لك، هذا ما دام أنه ليس حقا لك، لابد حتى يصبح حقا لك لابد من المسامحة، لابد من المسامحة، وبالتالي أنت كسائق ستبادر إلى إرجاع ما تبقى من المبلغ. إذا الآن صاحب المبلغ المواطن قال لك الله يسامحك ما بدي إياه، خلاص سامحك، هذا إبرة، إذا أخذه فهو حقه
1: حقه.
0: حقه، فليش أنت تخلي ذمتك مشغولة بما تبقى أو بما زاد من الأجرة دون أن تأخذ مسامحة من المواطن؟
1: فالمبادرة من السائق أو
0: فالمبادرة أنا بقول
1: ابتداء
0: أولى
1: الآخر
0: المبادرة من
1: بالمسامحة.
0: السائق، وإذا شفت أنا كمواطن حاب أطلب حقي والسائق ما
1: ما في
0: بادر،
1: حياة، ما في
0: ما في
1: حياة.
0: حياة يعني أن تطلب ما تبقى من المبلغ الذي دفعته لهذا السائق.
1: بارك
0: نعم.
1: الله فيكم. أيضا بالنسبة إلى سؤال خاص لعله بجانب القضائي، لكن هو في جانب فتية، النفقة دكتور، يعني ما مقدار النفقة بالنسبة للأطفال؟ يقول استغناء أم كفاية أو غيرها.
0: سيدي النفقة، الإنسان نفق، أول قاعدة في النفقة أن نفقة كل إنسان في ماله،
1: نعم
0: نفقة كل إنسان في ماله، يعني أي إنسان غني عنده مال حتى لو كان صغير، يعني تخيل عندي ابن صغير عنده مال، جوز أمه توفت فتورث من أمه مبلغ من المال، فهذا الآن القاعدة النفقة أن نفقته في ماله،
1: في ماله
0: إذا خلص ماله بتصير نفقته على مين؟ على والده. إذا
1: والده
0: ما معه مال أصلا نفقته على والده إذا
1: ابتداء.
0: كان
1: نعم
0: صغيرا، إلا حالة واحدة قال لك نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة، بمعنى أن الزوجة إذا كانت غنية فنفقتها على زوجها وليس على مالها، هذا من باب تكريم إيش؟ تكريم المرأة. الآن إذا تقررت هذه القاعدة، نقول أن النفقة نفقة كفاية وليست نفقة إغناء، يعني أنا بعطيه حاجاته، الحاجات الضرورية، وهذه الحاجات تقدر أيضا حسب مقدرتي المالية،
1: نعم
0: لا يكلف الله نفسا
1: إلا وسعها.
0: إلا وسعها. نعم.
1: أيضا في مسألة التطليق من قبل القاضي، إيقاع الطلاق من قبل القاضي طلقة واحدة، يقول الأخ الكريم، والآثار المترتبة عليها.
0: يعني هو بيستغرب انه كيف انت كقاضي بدك تطلق بدون ارادتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والحياة الزوجية الاصل الدكتور زايد ان تكون مبنية على المودة وعلى الرحمة
1: الرحمة
0: وعلى البر والاحسان لكلا الزوجين، وبالتالي ان نحكم على الزوجة او على الزوج ان يبقوا في ظل حياة زوجية لا سمح الله لا تحقق مقاصد الزواج، نحكم على الزوجة أن تبقى في ظل زواج ممكن أن تكون تعرض للإهانة للضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، يعني الدين جاء لرفع الضرر، وبالتالي أنت كزوج إذا كنت متعسف في استعمال حقك في عدم إيقاع على الطلاق على هذه الزوجة، فهذه الزوجة المتضررة ترفع أمرها للقاضي الشرعي صاحب الولاية المختص في هذا الأمر لرفع الضرر عنها، لرفع الضرر إيش؟
1: عنها.
0: لرفع الضرر عنها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته زوجة إحدى الصحابة فقالت فلان لا أعتب عليه في خلق ولا دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لكن نظرت إليه فوجدته أقصرهم وأقبحهم،
1: نعم
0: فقال أتردين عليه حديقته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع الضرر إيش؟ الضرر
1: عنها
0: عنها، فأحضر الزوج وأمره بتطليقها ورد الحديقة إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الضرر عنها. وهنا القاضي الشرعي عندما ترفع الزوجة شقاق ونزاع وتدعي في دعواها أنها وصلت إلى مرحلة يستحيل استمرار الحياة الزوجية،
1: نعم
0: فيأتي دور القاضي الآن ليرفع الضرر عن هذه الزوجة المتضررة بإيقاع طلقة واحدة، إذا كانت مقابل مال يكون الطلاق مقابل المال ويقع بائن بينونة صغرى لا يجوز له أن يرجعها إلا بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها.
1: واضح الكلام، بارك الله فيكم دكتور. السؤال الآخر بالنسبة إلى اللقطة، يقول عندما أسلم اللقطة إلى صاحبها، هل في الشرع يعني يجبر أو أجبره أن يعطيني مكافأة لأني وجدت هذه اللقطة، أم أنا أطلب، أم كيف التعامل يعني؟
0: يعني هل يوجد في الشرع ما يوجب؟ لا، لا يوجد ما
1: لا
0: يوجب،
1: يوجد
0: وإنما يستحب. هل جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان.
0: إلا الإحسان؟ من أسدى إليك معروف، واحد قدم لك معروف وإنت يعني بجوز هاي المحفظة اللي أو اللقطة اللي ضيعتها والمحفظة أو الهاتف بجوز يعني صار لك 24 ساعة بتدور عليه ما خليت مكان إلا بحثت عنه، وفعلا بينك وبين نفسك يعني قلت مستعد أدفع مبلغ معين مشان إني أحصل على محفظتي أو على هاتفي، فأنت إذا واحد جاء إليك بهذه اللقطة الذي فقدته وجيت أكرمته وأعطيته مبلغ من المال، وهذا ليس من باب الواجب وإنما من باب الإحسان
1: الإحسان، نعم
0: ومن باب البر، وحتى لا ينقطع المعروف بين الناس،
1: بين الناس صحيح.
0: حتى لا ينقطع المعروف بين الناس، فأنت لو أكرمت هذا الإنسان فإن شاء الله في ميزان حسناتك. نعم،
1: نعم حتى في الشرع يعني عندنا باب الجعالة له
0: الجعالة
1: أصل، يعني أنه
0: صحيح،
1: الإنسان إذا يعني اجعل لي كذا
0: من
1: فبقي، من
0: أوجد لي
1: أوجد لي
0: محفظتي فله كذا.
1: فله كذا لي.
0: هنا يجب، إذا
1: هنا
0: فعلا
1: يجب في الجعالة
0: هنا إذا فعلا قال هذا
1: أوجب على نفسه
0: صاحب المحفظة من وجد لي محفظتي فله 10 دنانير،
1: إرادة منفردة، يعني هو أوجب،
0: خلاص
1: أنشأ عقد بإرادة منفردة،
0: عرض عام
1: نعم
0: للكل، أي
1: نعم
0: واحد الآن وجد محفظته سلمه إلى الآن يجب
1: هون
0: عليه،
1: يجب في الجعالة،
0: يجب في
1: في
0: الجعالة.
1: اللقطة
0: نعم
1: لا.
0: نعم
1: نعم بارك الله فيكم، يعني سبحان الله، يعني باب المعاملات عندنا في الفقه الإسلامي واسع وفيه أحكام شرعية كثيرة تنظم حياة الناس، فالحمد لله على نعمة الإسلام دكتور.
0: إذا سمحت لي في عبارة اللي حكيت
1: بدنا نحكيها سيدي بتاعت
0: انه النساء بني
1: النساء، الأخ
0: اسرائيل،
1: الكريم عندما قال
0: يعني هاي
1: استتان النساء
0: نعم
1: بني إسرائيل بسيدنا يوسف عليه السلام،
0: يعني هذه المقولة لا أصل لها
1: لا
0: ولم
1: أصلها
0: تثبت في كتب السنة وهي باطلة،
1: باطلة
0: ولا يجوز أخي دكتور زايد أن نعقد مقارنة بين الأنبياء ونظهر فيها يعني تفوق جانب ونقص في جانب آخر، فهذا يدل على ضعف هذه المقولة وأنها
1: نعم
0: غير موجودة صح.
1: بارك الله فيكم. يعني الأخ الكريم عندما ذكر أو علق على المتصل الذي قبله بمسألة
0: الابتلاء
1: بالدخان، حقيقة وهو يسأل حضرت في ذهني الآية الكريمة في سورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإن ترجعون، فقلت يعني أترك التعليق للدكتور حتى يعني ما بعرف أنه هل يبتلى الإنسان يعني أو مضمون هذه الآية
0: لا
1: الكريمة،
0: شك أن الإنسان يبتلى
1: بالخير
0: بالخير
1: والشر
0: وبالشر
1: نعم
0: ليبلوكم أيكم أحسن
1: أيكم أحسن
0: أيكم
1: عملا،
0: أحسن عملا، ففي ابتلاء بالخير وفي ابتلاء بالشر، لكن المسلم الحق الآن اللي بنجح بالخير وبنجح
1: من ضمن
0: بالشر
1: الشر الأمور المحرمة قد يبتلى
0: محرم
1: بأمور
0: قد
1: محرمة
0: يبتلى نعم، والآن أنت ما تستمر على الخطأ هذا ابتلاء، نشوفك بتنجح ولا ما بتنجح في
1: صح.
0: هذا الابتلاء، بتسترسل في هذا الخطأ ولا ما بتسترسل،
1: نعم
0: تعود وتؤوب إلى الله وتصطلح مع الله ولا تسترسل مع الشيطان وتتمادى في غيك وفي ضلالك، فهذا ابتلاء لا شك.
1: يعني أخي الكريم اللي علق، إذا الإنسان يبتلى وهذه الآية
0: يبتلى
1: الكريمة
0: صحيح
1: واضحة،
0: واضح نعم
1: يبتلى الإنسان بالنظر للحرام،
0: بالخير
1: يبتلى
0: والشر
1: يبتلى مثلا بمعصية،
0: صحيح،
1: يبتلى بكبيرة، فبارك الله فيكم
0: فنسأل
1: دكتور،
0: الله
1: نسأل الله أن
0: العافية.
1: ربنا يعافينا من هذه
0: والله نعم صحيح
1: الابتلاءات، جزاكم الله كل خير. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفها البرنامج 47-47-201 و47-47-202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. أهلا وسهلا.
2: لو سمحت في عندي سؤال، والله أنا الوالدة عندي تأخذ أجرات من مخازن أبوها.
1: نعم
2: الله يرحمه.
1: نعم
2: تمام، فبتتقسم عليهم كلياتهم. فيوم من الأيام صار في مشكلة بينهم، والوالد حلف يمين طلاق إنها ما تأخذ.
1: نعم
2: تمام، فبعدها بفترة إنه صار إنه إجبار إنها تأخذ، الأهل والخوات وإخوانها إنه لا أنت لازم تأخذ، إيش معنى أنت ما تأخذ؟ فشو فتوتها هاي بالأشياء؟
1: وأخذت هي؟
2: هسه هي لا بعدها ما أخذت، هي مش عارفة تأخذ ولا ما تأخذ.
1: نعم لسه ما أخذت. نعم تسأل عن الحكم، تسمع الجواب إن شاء الله.
0: سكان وين أنت بالله غلبك؟
2: إيه؟
0: سكان وين؟
2: سكان عمان.
0: خير إن شاء الله.
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية دكتور.
1: أهلا وسهلا أستاذ خالد،
3: حياك وحي ضيفك وذو المحترم، الله يسعدك.
1: احنا بنعرفك من صوتك فمباشرة رحبنا بك.
3: أهلا
1: وسهلا فيك، عرفناك من صوتك.
3: الله يجزاك الخير يا رب،
1: حياك الله،
3: علاقات مميزة، الله يسعدك. والله بس على السريع، بالنسبة للإنسان احنا بنفوت بنصلي في المسجد، في عندنا واحد ما شاء الله عليه يعني فضيلة من فضائل الشيوخ المحترمين، يعني حافظ القرآن مزبوط تمام، يعني بصف ورا الإمام، عرفت؟ فلو بصف ورا الإمام مرات الإمام غير يغلط، صح ولا لا؟
1: نعم.
3: بغلط في تلاوة القرآن، بغلط واضح، يعني من كثر ما بغلطوا بيردهم هو، يعني انزعجوا منه، أحكي لك إياها بصراحة، فقالوا إنه يعني ما بصيرش تظل ترد ترد ترد، فبعرفش إنه رد الإمام إذا غلط فيها إشي، إذا برده واحد زي هيك.
0: برده مباشرة ولا بستنى عليه؟
3: بستنى شوية، بستنى عليه شوية وبرده.
1: تمام.
3: فهم يعني زي اللي ضايقوا منه، قال انت كل مره ترد ما بعرف.
1: نعم.
3: توجيه فضيل،
1: ولا يهمك، تسمع الجواب ان شاء الله.
3: الله
1: حياكم الله. اتصال اخر، فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: معك محمد العتوم.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله.
4: سيدي سؤالي، واحده اتطلقت واخذت المؤخر من جوزها،
1: نعم،
4: بعد فتره ردت اتجوزت واحد ثاني واتطلقت، بطلع لها تاخذ المؤخر من الثاني وردته جزء، تتجوز الثالث وتطلع وكمان تأخذ المؤخر، هل يطلع على المؤخر من الثلاثة مثلا؟
1: نعم ولا يهمك، تسمع الجواب إن شاء الله.
4: أشكرك.
1: العفو حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم. فتاوى على الهواء 47 47 201 و 47 47 202. تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: فضلت الدكتور، بدي أسأل عن مسألتين والله.
1: تفضل أبشر.
5: تبشر بالسعادة. المسألة الأولى اللي هسه الكلاب الضالة اللي يعني تنجس المكان،
1: نعم،
5: يعني ما يعني الحكم في قتلها، هاي نقطة. النقطة الثانية أنه في نسمع من الناس اللي سبقون الكبار بالعمر بيقول التعزيم على الموت، أنه من يعني مثلا التعزيم على الغنم، التعزيم على الشجر، يعني خوف السرقات منه، يعني ما الحكم
1: اسمه
5: يعني.
1: تعزيم،
5: اعتقد ان اسمه تعزيم، انه يعني يقرا عليه ما بعرف ايش اللي بيقرا، القران او غير القران، ويغلق الموس ويضعه في مكان معين يعني بحيث ما يفتح. بيقول لك يعني ما بيقدر حدا يسرق الغنم، حدا بيقدر يسرق الشجر مثلا، ثمر الشجر.
1: نعم
5: ما بعرف يعني
1: هل نعم، بس بالنسبه لاجلكم الله الكلاب الضاله، هل انت ذكرت مساله انه نجاسه المكان، هل هي يعني تعقر تؤذي يعني فقط ولا يعني فقط يعني نجاسة؟
5: يعني في الغالب نجاسة، يعني نعم. يعني كوني مربي أغنام مثلا، تأكل من العلف، ممكن تدخل في المياه أو تشرب من المياه، يعني كل المكان
1: اللي ولا يهمك، واضح السؤال. نعم
5: أو مكان اللي بيصلي فيه الشخص مثلا،
1: ولا يهمك، حياكم الله.
5: الله يجزيك الخير
1: وإياكم إن شاء الله. اتصال أخير ولا نجيب؟ اتصال ثم نجيب. نعم تفضل. فتاوى.
6: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
6: حال سيدنا الشيخ.
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
6: الله يسلمك. والله بدي أسألك سيدنا الشيخ،
1: طب.
6: أنا ساكن في منطقة في عمان، المسجد قريب عليه تقريبا 300 متر.
1: نعم.
6: كويس؟
1: نعم.
6: إذا بنتظر بصلاة الفجر وأصلي سنة الفجر في البيت، بروح علي الجلوس في المكان في الصف الأول.
1: نعم.
6: هل أنو لي أفضل إني أصلي سنة الفجر في البيت ولا أطلع مباشرة وألحقها وأصلي بالصف الأول؟
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله، ولا يهمك.
6: الله يكرمك.
1: الله يتقبل طاعتكم إن شاء الله، حياكم الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول في والدته يعني لها مبالغ مالية من مخازن جده أو أبيها، فالآن يعني صار تقسيم وصار خلاف بين زوجها وبين أهلها. فالآن هو حلف يمين طلاق إنه ما تأخذ إشي من أجرات أهلها يعني. وهو الآن يعني أهلها يعني لعلهم يريدوا إجبارها إنه هذا حقك لازم تأخذيه. فما تصرف باليمين الطلاق
0: يعني بصراحة الأولى والأفضل إنه أن الزوج لا يجبر زوجته على عدم أخذ حقها.
1: نعم.
0: لأن هذا حق خاص للزوجة، والزوجة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة.
1: نعم.
0: فهي صاحبة القرار في أن تأخذ هذا المبلغ أو في أن تسامح ورثة والدها أشقائها بهذا المبلغ. أما أن يأتي الزوج فيجبرها رغما عنها بعدم أخذ حقها فهذا لا يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني كونه حلف عليها في الطلاق فهذا ليس نهاية المطاف. فأنا بنصح الأخ السائل أن يجيب والده على أقرب مكتب لدائرة الإفتاء العام.
1: نعم.
0: ونفتيه بهذا اليمين، وإن شاء الله الأمور يعني سهلة وميسورة. ولكن نحن بصورة عامة نقول أن من حلف علي الطلاق على فعل شيء أو حلف علي الطلاق على عدم فعل شيء، يعني هذا الرجل حلف عليه الطلاق أن لا تأخذ من تركة والدي، فهو قطعا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد بذلك هو منح من أخذ جزء من هذا أو
1: لكن مسألة الطلاق يراجع فيها الإفتاء.
0: لكن مسألة الطلاق يراجع فيها أقرب معروف. مكتب للإفتاء. لكن حتى كمان إحنا كما قلنا أنه لا يجوز له أن يمنعها من أخذ نصيبها، فالزوجة هنا تأخذ حقها من نصيبها، والزوج الذي حلف بالطلاق يراجع أقرب مكتب للإفتاء وسوف يحصل إن شاء الله على الفتوى المناسبة. نعم. لها.
1: عشان هيك أخونا الكريم فضيلته سأل عن مكان سكنك، لأنه مسألة الطلاق لا يعني يفتى فيها على الهواء. هو أعطاك توجيه عام.
0: نعم.
1: لكن يفضل أن تراجع دائرة الإفتاء في مكان سكنك القريب منك إن شاء الله حتى
0: وتأخذ نصيب وتأخذ. نعم. الوالدة تأخذ نصيبها من تركتي والدي.
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا يقول الأخ الكريم يعني هذا السؤال هو لعله موجود في بعض المساجد الدكتور، أنه أحيانا الله يجزيهم الخير يعني الأخوة الحفظة أو بعض من يحفظ القرآن الكريم يكون خلف الإمام، عندما الإمام يعني بداية خطأ يقوم مباشرة برده يعني. ما ضوابط رد الإمام أو ما يسمى الفتح على الإمام يعني. هل يرد عليه مباشرة أم ينتظر؟ ما هي ضوابط الشرعية لهذه المسألة؟
0: أشكرك دكتور زايد. هذا تسمى عند العلماء بالفتح.
1: نعم.
0: فإذا أخطأ الإمام في القراءة أولا يجب أنه يكون اللي بده يرده أن يقصد عند الرد أن يقصد التلاوة وتنبيه الإمام. يعني أن يقصد، إما إني أقصد أنا التلاوة يعني كأني بقرأ القرآن فبعطيه الآية اللي هو أخطأ فيها بنية إني أقرأ إيش؟ أقرأ القرآن. أو بنية القراءة مع تنبيه إيش؟ مع تنبيه الإمام. أما إذا كان القصد فقط تنبيه الإمام فهذا لا يصح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه أنا مش مجرد ما أخطأ الإمام أبادر إلى رد الإمام، يعني مش مجرد من أول خطأ، يعني أعطيه فرصة. ممكن الإمام يستذكر من خلال حفظه يرجع يعيد الآية اللي أخطأ فيها وبالتالي يكمل. ممكن الإمام أخي دكتور زايد خلص هو أغلق عليه
1: فيطول صمته ثواني،
0: يطول صمته ثم بعد ذلك يقول الله أكبر وينتقل إلى الركوع. فهذا تصرف.
1: نعم.
0: ممكن الإمام يتصرفه ويتلاشى ما وقع فيه من إغلاق في قضية الفتح. أما أن أبادر مباشرة للرد على الإمام فهذا لا ينبغي.
1: وأحيانا بصير فيه تشويش بالصف الأول.
0: نعم.
1: أو الصف الثاني الكل برد.
0: والأمر الآخر وهو الأمر الثالث إنه أنت ما ترد إلا إذا كنت متأكد من الآية. بعض الناس برد هو بحكي عن آية والإمام بحكي عن آية
1: أكثر يعني.
0: أخرى وبالتالي بيحدث تشويش.
1: نعم. والإمام يعني هو من حاله إذا يعني مرة مرتين ثم طال صمته هو كان يريد أن يفتح عليه أحد.
0: صحيح.
1: وإذا أكمل أكمل الصلاة. لكنه
0: وأيضا إذا انتقل من آية إلى آية يعني
1: أو قد ينتقل لآية أخرى.
0: نعم يعني لا ضير في ذلك. صحيح. ما دام أنه المعنى لم يتأثر.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. مسألة الأخرى يقول هو يعني من تتزوج يعني تطلق فتأخذ المؤخر ثم تتزوج مرة أخرى، هل يحق لها المؤخر في حال الزواج الثاني والثالث وغير ذلك؟
0: يعني أنا استغرب من السؤال، يعني هذا عقد
1: وهذا عقد.
0: إذا ما دام العقد هو إيجاب وقبول بين الطرفين وفي كل عقد يكتب لهذه الزوجة مهر معين فيتم الطلاق فهذا المهر أصبح من حق هذه الزوجة. لكن أخي دكتور
1: في ملمح آخر
0: بدي أنبه لقضية مهمة.
1: نعم.
0: أنه لا تقصد المرأة بهذا الأمر التجارة،
1: هذا بدي
0: يعني أن تكون هي سبب في الطلاق. هي أصلا دخلت في هذا المشروع وفي هذا العقد وفي نيتها أن تتحصل المهر وتخلق المشاكل وأسباب الطلاق بينها وبين زوجها حتى تأخذ إيش؟ حتى تأخذ المهر. فهنا دخلت النية أنه صارت النية تجارة والحصول على مبالغ مالية، وهذا حرام، هذا أكل لأموال الناس. يعني انت ورطتي هذا الشاب وهذا الزوج في هذا العقد، وانت يعني مع سبق الاصرار والترصد حاطه ببالك انك ايش؟ انك تتطلقي، فهنا الحرمه. اما اذا هو تم العقد بنوايا حسنه وبنيه الاستمرار في عقد الزواج، ولكن قدر الله وما شاء فعل لم يكتب لهذا الزواج النجاح، وكان الطلاق هو حل لهذه المشكله، هل تستحق المراه المهر؟ نعم تستحق.
1: يعني بعض الأسرة بيسألوها الإخوة أحيانا ممكن بيقصدوا إشي مبطن مش حاب يصرح. أنا لمحت من سؤاله هذا
0: إنه في سونية
1: قد يكون، يعني تتزوج ثم تتعمد إنه يصير في خلاف تطلق تأخذ صحيح. مؤخر أحيانا في بعض الحالات رواتب تقاعدية وغيرها يعني
0: صحيح.
1: يعني يعني فضيلتك أشرت لهذا التفصيل بين الملك
0: النية الحسنة والنية السيئة. نبه أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني زوجها ما شاء الله عليه وطلبت الطلاق بدون سبب،
1: نعم.
0: بس سبب مادي أو زي ما حكيت تتحصل على جزء من المال أو راتب، لم ترح رائحة الجنة. إذا المسألة خطيرة جدا
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني نصيحة ورسالة من خلال هذه الإذاعة المباركة أن نتقي الله سبحانه وتعالى، فالزواج مش تجارة ولا يعني تجربة
1: عابرة
0: أو ميثاق غليظ، لذلك ينبغي أن ندخل هذا المشروع وبنيتنا الاستمرار مع هذا صحيح. الزوج أو مع هذا
1: بارك
0: الزوج.
1: على التوجيه. سؤال قبل الأخير الأخ الكريم، يعني طبيعة عمله هو يعمل في موضوع يعني يرعى الأغنام ويربي هو يربي الأغنام، يقول تأتيه عزكم الله والأخوة المستمعين كلاب ضالة، يعني تأتي إلى العلف تأتي تشرب من المياه تنجس المكان الموجود فيه، فكيف يتعامل مع هذا الموضوع؟
0: يعني ابتداء أخي دكتور زايد، لا يجوز قتل الكلاب إلا إذا كانت هذه الكلاب أولا غير مملوكة، وإذا كانت هذه الكلاب يعني مؤذية
1: تعقر يعني.
0: نعم، فإذا كانت مؤذية وهي غير مملوكة، إذا كانت مملوكة لابد أن تخبر صاحبها بأن يكف أذاها عنك، فإذا كانت هذه مؤذية يجوز قتلها. أما قضية النجاسة فإحنا نعرف الدكتور زايد أن نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير هي نجاسة إيش؟ نجاسة مغلظة، ولذلك يجب على الإنسان أنه يحرص كل الحرص على أنه يحاول أنه يبعد هذه الكلب عن الأماكن اللي ممكن هو يكون فيها كأداء صلاة أو مشاكل ذلك، خاصة قضية البول، خاصة قضية اللعاب. والعلماء قالوا أنه في قواعد في قضية ذلك، أنه يكون لما جسم يكون رطب تنتقل النجاسة، لكن لما يكون جسمه جاف فلا تنتقل النجاسة، فهذا فيه تفصيل. نعم
1: نعم. قبل سؤال الرقية نأجله، الأخ الكريم يقول هو يعني يريد في مسجد قريب منه تقريبا 300 متر، هو يعني يحتار إذا صلى السنة القبلية في بيته راح عليه المكان في الصف الأول، وإذا صلى في المسجد يعني كسب الصف الأول، فهل يصلي السنة القبلية في بيته؟ يعني الأصل الشرعي أو الحكم الشرعي هذه المسألة، لكن هو يقول إذا طبقت السنة الآن راح يروح الصف الأول.
0: والله شوف إذا فعلا
1: فكيف يوازن بين هذه وهذه؟
0: الجمع بين الأمرين هو أولى. يعني نعم. أنا أدرك أجر وفضيلة الصف الأول، هذه
1: نعم.
0: ميزة
1: نعم.
0: وأنا لما أدي صلاة السنة في المسجد لا تقل عن أجرا عن صلاة السنة
1: نعم.
0: في البيت
1: نعم.
0: وممكن أنا أحقق السنة في صلاة السنة في البيت في الصلوات الأخرى، يعني ممكن أحقق صلاة السنة في البيت، يعني ليس شرط أن كل السنن أؤديها في البيت، خاصة إذا كان في تأدية صلاة السنة فوات فضيلة أخرى وهي فضيلة الصف الأول في صلاة الفجر. ممكن أؤدي صلاة السنة في الظهر في البيت وأذهب إلى المسجد.
1: توجيه دكتور بدقيقتين حول موضوع الرقى الشرعية. السؤال الأخير هو بعض العادات مثل ما حكى تعزيم الموس أو غير ذلك، إحنا الآن بده يحصل إنسان ماله، بده يحصل بيته، يحصل ما يملك، ما هو الطريقة الصحيحة للرقية يعني أو التحصين؟
0: لا شك أن الإسلام دعانا إلى تحصين النفس. وزارة الأوقاف مشكورة، الجمعة الماضية كانت عن إيش؟ عن التوكل على
1: توكل
0: الله. والتوكل على الله قال لك بعد الأخذ بالأسباب، وقال لك من أهم ثمرات التوكل على الله قال لك تحصين النفس.
1: تحصين.
0: أول ثمرة من ثمرات التوكل على الله تحصين النفس، تحصين الأهل، تحصين المال، تحصين بيتك، تحصين سيارتك. لذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، بسم الله
1: توكلت
0: على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش نادى مناد؟ قال كفيت ووقيت وهديت.
1: نعم.
0: شوف يعني هذا تحصين إيش؟ تحصين للنفس، تحصين للإنسان. فالإنسان حريص على أن يجعل له ورد من آيات التحصين، من أحاديث التحصين: حصنت نفسي وأهلي وبيتي بالحي الذي لا يموت، ودفعت عنهم السوء.

0: بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أقرأ المعوذات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. إذا يجعل له ورد صباح مساء، يحصن نفسه بآيات الرقية وأحاديث الرقية الشرعية. إن شاء الله يكون ذلك حصنا له من
1: هذا
0: الشيطان.
1: هو
0: نعم
1: الأصل الصحيح
0: نعم
1: المتبع.
0: صحيح،
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور.
0: أشكرك.
1: إذا لديكم

0: وجودكم مباركة في أصحاب السماح والفضيلة في دائرة الإفتاء العام. شكرا، بارك الله فيك.
1: كرمك الله،
0: شكرا.
1: بارك الله.
0: أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وحسن عصام، والزميل المهندس نداء الرمام من المراقبة الرئيسة، الزميل أمان الكعابي من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معركة حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دوير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية

0: الألمانية نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان، نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بشيء لتفصيل قول الحق سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، فتلك آية من الآيات تنضم إلى رفع السماوات بغير عمد، تنضم إلى سخر الشمس والقمر، تنضم إلى

يدبر الأمر ويفصل الآيات تنضم إلى الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار. كل هذه آيات تفصيلية لقول الحق وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وفي الأرض قطع متجاورة، والأرض لا نستطيع أن نعرفها بأنها التي نعيش عليها نحن الآن ويعيش أمثالنا عليها، تلك هي الأرض. لو أردنا أن نعرفها تعريفا لا أبهمناها، إذن فهي أوضح من أن تعرف الأرض. وفي الأرض قطع متجاورات، قلنا إن كلمة قطعة تدل الأول ما تدل على كل ينقسم إلى أجزاء، وما دام كل يبقى فيه جنس جامع للكلية، وفيه نوعية تميز بعض القطع عن بعض القطع وإلا ما صارت قطعة. يبقى في الأرض قطع يعني أجزاء لشيء كلي يشترك جميعا في شيء، ثم تنفرد النوعية في القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي. وإحنا بنشوف الحاجات دي، الذبيحة واحدة وبعد ذلك تذهب للجزار، فالكل لحم، وبعدين تقول له اديني حتة من الريش بقت قطعة، اديني حتة من القص بقت قطعة، حتة من الكتف، حتة من الفخذ بقت قطعة. إذن فالقطعة جزء من كل يجمعه جنس ويفرقه نوع. والأرض قطع متجاورات، قطع بنشوفها صحيح قطع متجاورات. وإيه القطع؟ قال لك هي مجموعة أرض، إنما تلتفت تلاقي قطعة تختلف عن قطعة. الله إزاي؟ أم قال لك تلتفت تلاقي دي سبخة ما تنبتش ودي خصبة تنبت، ودي رخوة ودي صلبة، ودي سوداء حرة فيها حجر أسود، ودي رمل أصفر، ودي تربة حمراء، ودي تربة سمراء، ودي تربة طينة سوداء. أيوة هي متجاورة. طب ودي تدينا إيه يعني؟ كلمة متجاورات أي في مكان قريب من بعض، علشان ينفي ما يمكن أن يقال بعد ذلك من مين؟ من الملاحدة. يقول لك العالم ده بالطبيعة بالبيئة بالمش عارف ايه، نقول له طيب قول لي بقى على الحكاية دي، الطبيعة ما مجموعها والبيئة ما مجموعها؟ الطبيعة اللي حولنا الشمس بتدي ضوء وبتدي حرارة وإشعاع، والقمر برضو بيدي، والنجوم، وبعدين يجي الهواء، الله كل دي بتدي بتأثر. طب هي القطع متجاورات، لو أن التأثير للبيئة اشمعنا عملت الحتة ده هي سابخة ودي خصبة والتأثير واحد، الشمس بتطلع على دي وعلى دي، والهواء بيمر على دي وبيمر على دي، كل حاجة مختلفة ويرى. إذن كلمة متجاورات تدل على إيه؟ مش دي في القطب الجنوبي ودي في القطب الشمال، ولا دي في الخط الاستوي ولا في المنطقة المعتدلة، لا، أي متجاورة. ومع ذلك اختلفت طبيعتها، والمؤثر البيئي واحد، شمسا وجوا وهواء ودرجة حرارة. الله إيه تبقى دي؟ لازم فيه فاعل مختار يقول ابقي دي كده وانت ابقي كده، هي كده، مش لازم يكون فاعل مختار. هذه معنى كلمة متجاورات. وفي الأرض قطع متجاورات، هذه العبرة. وجنات من أعناب وزرع، الكلمة الأعناب جايب المرفهات الأول، قال يعني بلغت المسائل كده أننا نتكلم عن الشيء الفاكهة الأول، وبعدين يقولوا الزرع اللي منه القطب ضروري. يا سلام، أكنك أنت ساعة ما تدخل كده وبعدين تلاقي الراجل اللي عامل لك مائدة جايب لك التفاح والمش عارف إيه الكمتر الأول، وبعدين يبقى يجيب الأكل الثاني. يعني قال يعني المسألة بلغت أننا معتنين حتى بالتفاكه مش بالضروري، بالضروري. وزرع ونخيل، النخيل ده ينفع يكون غذاء ويكون ترف يعني كده وكده، ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان، الصنو هو المثل، يقول صلى الله عليه وسلم العم صنو أبيك، يعني مثل أبيك، يبقى الصنو المثل. طب صنوان يعني ايه؟ مثلان يعني ايه؟ أما قال لك إحنا بنشوف نرى إن في النخل بالخصوص متميزة الحكاية دي، تشوف أصل واحد طلع منه نخلتين.

وطالع منه ثلاث نخلات وطالع منه كشة نخل كده اربع ايه نخلات. اهي النخل اللي اصلها واحد ومتفرع الى نخلتين دي اسمها ايه؟ الصنو. واحدة منهم وياها التانية، وان كانت واحدة وياها ثلاثة يبقى صنوان، تنفع مثنى وتنفع جمع، يبقى فيه صنو مفرد وبعدين صنوان. يا مثنى يبقوا نخلتين، يا جمع يبقوا نخلات متعددة. بس الفرق ايه؟ ان صنوان المثنى بيبقى زي المثنى، اسمرت اسمر صنواني نخلتين، ورأيت صنويني زي رجل رجلان ورجلين. انما لما يكون جمع يقول ايه؟ اسمرت اسمر صنوان ورأيت صنوانا ومررت بصنوان، تبقى دي في التثنية ودي في الايه؟ في الجمع. يبقى الصنو المثل، فإن تسنى اثنين يبقوا صنوين زي المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالإيه بالياء، وإن كانت جمع تبقى تتنون. هنا هي صنوان صنوان، لو كانت مثنى كان يقول صنواني، إنما صنوان وغير إيه؟ وغير صنوان، لو كانت الثانية كان هو غير صنويني، إنما غير صنوان. يبقى فيه إيه؟ مفرد وفيه إيه؟ مثنى وفيه إيه؟ وفيه جمع. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. احنا قلنا بقى اللي قالوا ده خاصيه الانتخاب والغذائي ومش عارف ايه، نقول له والله يا سيدي هات بقى الاناء وحط فيه زوج فيه مواد كتير، وهات الانابيب الشعريه بتاعتك وحطها في الله، وبعد ذلك خلي الانابيب تمتص، ستمتص من السائل كله، دي زي دي زي دي زي دي. انما هل في انبوبه تمتص مثلا ماده كذا وتترك ماده كذا؟ او الشجر بيعمل كده، الجزير بتاعه بياخد ايه؟ شيء ويسيب والتاني يسيب، ويسقى بماء ايه؟ ونفضل بعضها على بعض في الاكل. فهم تجد عجيبه. طيب اذا كان اذا اختلفت الانواع، معقول تروح تجيب كيلو زغلول او تنزل كيلو شويه زغلول من السباطه من النخل وبعدين تقعد تاكل تنقي؟ لو كانت متساويه ما نقيتش، ما تنقيش. انت لما بتحب تاكل بتنقي الاحلى، ولما تحب تدخن بتنقي الادنى. يعني عايز تدخن تقول كل النقاطه دي الاول كده عايزين نقن دي، انت معاك فلوس ورايح تشتري. اتحدى ان واحد معاه نقود ورق ورايح يشتري، وبعد ذلك لما يجي يطلع معاه ورق قديم وورق جديد ويدي للبائع ورق جديد. طب اتحداه برضو لما يروح يشتري فواكه انه ياخد المفعصة ويسيب الحلو، فاللي بياخده ياخد الايه، واللي بيديه يدي لمين؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمة رب اذا لامسكتم خشية الانفاق. اذا مش بالثمرة الواحدة بتختلف، لا، الثمار بتختلف باختلاف اشكال. تجد عجائب، تجد ثمرة تؤكل كل التين ناكلها كده كلها الله، والخوخة والمشمش ناكل اللي بره ونسيب اللي جوه، والبطيخة ناكل اللي جوه ونسيب اللي بره الله. مسألة ملهاش نظام، مسألة ملهاش نظام، دي هندسة. لو ميكانيكا كانت لازم تبقى كلها ايه؟ ولذلك بقول لك الشيء ده يدوي يقول ما يجيش قد بعضه، ما يجيش زي بعض، انما ميكانيكي يجي زي بعض، لانه عامل قالب واحد للكوبايات. انما اللي بيعمل بايده القلل يقول لا تيجي شويه كده وقول لا شويه كده وقول لا شويه، بايده يعملها بايده يدوي. فتيجي ما بنقولش في الاصناف المتعدده نفضل بعضها على بعض في الاكل، هيبقى لنا فيها كلام. انما في الصنف الواحد، في الصنف الواحد تلتفت تلاقي القطف العنب الواحد، وتلتفت تلاقي فيات تاكل كده، وبعدين تلتفت تلاقي بقى رميت في الاخر قطف العنب في شويه عنبه مفعصه، وفي عنبه مش عارف ما استوتش، وفي عنبه صغيره، وفي عنبه لسه مش عارف عجب، وبعدين تسيب بتنقي انت. ما دام بتنقي يبقى نفضله بعضها على بعض بتاكل، اللي هو الصنف الايه؟ الصنف الواحد، مش الشيء. طيب كلمه نفضله بعضها على بعض في الاكل، اي شيء مفضل واي شيء مفضل عليه؟ بنفضل ايه على ايه؟ اذا سمعت كلمه نفضل بعضا على بعض فافهم ان مفيش واحد فاضل على اطلاقه والتاني مفضول على اطلاقه. ما دام بنفضل بعض على بعض يبقى ده فاضل في ناحيه ومفضول في ناحيه، يبقى كله

بعض فاضل في ناحية ومفضول عليه، بتاكل تقعد كده على السفرة وتجيب الديك الرومي وتقعد وبعدين تاكل الديك الرومي وبعدين نلاقيك مديت ايدك على الترشي. الله، اهو الترشي ساعة ما نفسك طلبته افضل من الرومي. تاخد مثلا حاجة حلوة، تاكل حاجة حلوة وبعدين حاجة عايز حراقة، اهي الحراقة دي ساعة ما عسهمتي بقت افضل من المين. لو جبناها لك تقول له هذا شوية ملح، لو جاب لك سكر ما ينفعش. الله، يبقى اذا ما تقولش ان في شيء فاضل على اطلاقه وشيء مفضول على اطلاقه، بل كل شيء في الكون فاضل في وقت ومفضول عليه في اخر. وكذلك الناس، اوعى تقول في واحد فاضل على اطلاقه ولا واحد مفضول على اطلاقه. ده فاضل في الناحيه بتاعته، الباشا اللي راكب العربيه اللي مش عارف ايه والوجيهه وما عارف ايه، وبعدين حصل لها بنشره يعني فرقعت العجل، يقف كده هو ويتمنى بقى واحد يجي يعمل له العجله وينزل تحت بتاع، يجي الراجل ببدله مزيته، اهو ببدله مزيته ده هو الفاضل عنك في الوقت. الله، اذا ربنا ناطر اسباب الفضل على الناس ليه؟ عشان نحتاج لبعض. ولذلك انا قلت مره، كل ما تشوف نفسك فاضل في حاجه اوعى تنغر، قول يا ترى فلان اللي هو اقل مني في اللبس ده فاضل عني في ايه؟ ايه الصفة اللي هو فاضل عني فيه؟ عشان ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن. يبقى ربنا بعتر اسباب الفضل ليه؟ عشان انا ابقى فاضل في ناحية وانت محتاج لي، وانت فاضل في ناحية وانا محتاج لك، يبقى التكامل يتم الايه؟ كذلك الفواكه ونفضلوا بعضها. اوعى تقول ده هو فضل المانجي عن الجميز، اوعى تقول انه فضل المانجا عن الـ عن الـ عن الـ عن التين، لا، دي في ناحيه ودي في ايه ناحيه. ولذلك انت مره يبقى عندك الطبع تقوم تاكل واحد مثلا تفاح وبعدين تسيبها وتاخد جوافه، تاخد بعدين تاخد بلحه، الله، يبقى هو ساعه ما طلبت انت البلحه كانت في تقدير الموازين والتبادل هي الايه؟ هي الايه؟ هي الافضل. كل واحد بقى يشوف اي حاجه يقوم يلاقي لها وقت هي اللي تنفع فيه. كل شيء عنده بايه؟ بمقدار. كل شيء عنده بمقدار. لذلك تلون الاطعمه، تلتفت تلاقي واحد مقبل على دي وواحد مقبل على دي وواحد مقبل على دي وواحد مقبل، بيحب الورك وواحد بيحب الايه؟ السدر، وواحد بيحب الله، واحد بيحب الحمام، واحد بيحبش كلها مساله صعبه. او يمسك السمك مثلا، ده يحب البطن وده يحب الظهر وده يقرقض الراس وده يقول لك الراس ايه بتاكل. الله، مساله محدش عارف. اهو ساعة حاجتي للشيء يبقى يعتبر فاضلا على ايه؟ على كذلك الايه؟ كذلك الخلق. فلو ان الانسان قعد يتامل في هذه المسائل يوم يجد عجائب في الكون واسعه. مثلا كنا نقرا قول الحق سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله، هذا كلام الله، كيف تكفرون بالله. طب بالله لما يسال كيف تكفرون بالله، لما تقول له كيف بنيت هذا البيت، مش اكنك تتعجب؟ طب التعجب من شيء خفي سبب، وهل يخفى سبب على الله ليتعجب؟ طب ما هو عارف هم كفروا ليه. لما يكون اللي بيتعجب عارف السبب نقول ده بينكر هذه العملية، بينكر. تقول له كيف تسب أباك، كيف تهين أمك، انت بتتعجب عشان بتنكر العملية، يعني ما كانش يصح ولا يتأتى. كذلك الله يقول كيف تكفرون بالله، الكفر ده كان يجب من العقل ما يتأتاش، لأنه كنت شايفين أشياء عجيبة. ولذلك كان لنا شيخ يحدثني، الشيخ أحمد الطويل يحدثني عن شيخه سيدي إبراهيم الكوم رضي الله عنهم جميعا، هم بيقعد كيف تكفرون بالله. الخطاب، قال الخطاب عام لكل كافر، مش كده؟ الخطاب عام لكل كافر، يبقى أكنه قال لكل كفر على هذا كيف تكفر بالله، وانت كيف تكفر بالله، وكيف تكفر بالله، كيف تكفر بالله، كيف بيجيب القضية العامة وكنتم أمواتا فأحياكم دين العموم. إنما هو يسأله حينما يأتي له شيء يروقه ويعجبه وينبسط به كده. يقول لك إن بقى حدثوا إن في واحد كان مسرفا على نفسه، كان مسرفا على نفسه، وبعدين انصبت عليه الهداية مرة واحدة كده، فشفوه ويقبل على الله وحاجة. أم عادوا يسألوه، قال والله إنني كنت أجلس في بستان ثم راق لي عنقود عنب،
فقطعت العنقود وأمسكته بيدي وصرت أتأمل فيه، فوجدت غشاء رقيق شفاف اللي هو القشرة يشف عما تحته من العنب، المية العنب ومبين الحباية كمان، شوف الشفافية بلغت ايه. وبعدين خدت حباية تلتهي، قامت المية بقت مية في بقي وزربتها بقت مية. الله، فبقول قعدت اتعجب، طب ايه اللي جمد المية دي؟ حتى في بقون عز الحر لا تلاجة ولا فريزر ولا ديب فريزر ولا بتاع، مية مجمدة. الله، وقعد كلها كده انبسط من الحكاية. وبعدين بص لقى البذر بيعمل زي حتة المسك كده وبتاع، اتعجب وقعد يمسك العنقود وايه ويفكر فيه. فلما سر من العنقود قال سمعت هاتفا يهتف كيف تكفر بي وانا خالق العنب. التفت لحاجه واحده، الحاجه اللي عجبته، اهو كل واحد منا في شيء يعجبه. لما اكل الرومي كده يقول لك كيف تكفر بي وانا خالق الرومي، بياكل مهلبيه وينبسط منها كيف تكفر بي وانا خالق المهلبيه. يبقى يتعجب حين يرى شيئا يعجبك ولم تصنعه يدك ولم يصنعه مثله. خلاص، يقول لك كيف، يبقى كيف تكفرون بالله؟ كل واحد نساله ساعه ما يجي يلبس ثوب كويس كده ومش عارف ايه، كيف تكفر بالله يا اللي لزقك الثوب ده ولزقك خياط يخيط لك جهاز اي حاجه، تقول له كيف تكفر بالله وهو خالقه كذا؟ كيف تكفر؟ تلاقي كل واحد مخاطب بهذا، كافر مخاطب بهذه العبارة. لا، لأن ما من كافر إلا وله شيء يعجبه في الحياة. امسكه عند الحتة اللي عجبته دي، قل له والله أنت عملتيه، كيف تكفر بالله الذي خلق هذا؟ قال رمسحك ما سمعت كيف تكفر بي وأنا خالق العنب. التفت وقال أنا يا رب أن أؤمن بك، وآمن وصار في الحالة اللي إيه؟ هذه معنى كيف تكفرون ايه بالله. يبقى ونفضل بعضها على بعض في الاكل، كل شيء يبقى فاضل في وقت طلبه، كل شيء فاضل في وقت، الترش يبقى فاضل في وقت طلبه مش كده، القرن الشطه الحامي يبقى فاضل في وقت ايه، يبقى في وقت ايه طلبه. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي بعض فاضل وأي بعض مفضول. كل شيء فاضل مرة ومفضول عليه مرة، يبقى فاضل إمتى؟ وقت حاجتك إليه، ومفضول وقت الحاجة إيه؟ كذلك الناس. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الأكل هو ما يؤكل أو ما يعد لأن يؤكل، مش ضروري ما يؤكل الآن. فآتت أكلها إيه؟ أيود أحدكم، أعوذ بالله من الشيطان، أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة فأصاب إيه؟ فإن لم يصبها وابل فطل، فآتت أكلها ضعفين المأكول. ولما نقوله إيه؟ أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، يعني ما يعد للاكل، ما دام دائم يبقى بتاع بكره وبتاع النهارده وبتاع مش عارف ايه، مش الاكل اللي بيؤكل الان، لا، وما يعد للاكل. فاتت ايه؟ اكلها، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. ان في ذلك لايات، صحيح في ايات، اهدي احنا وقلنا بعض الايات، ما طالش من الوقت عشان نقعد نكر كل الايه. ان في ذلك لايات لقوم ايه؟ يعقلون. العقل احنا فاهمين ان هو، الناس فاهمة ان العقل ده جاء عشان يرمح، الانسان يرمح في الاشياء، ده العقل جاء ليعقلك ان ترمح في الاشياء. الله، يبقى مش جاي يديني حرية، ده جاي يديني ايه؟ جاي يديني قيد، يقول لك اوعى استهويت الامر فلان لان عاقبته كذا. يبقى ايه بقى؟ يعقله زي من عقلة الايه؟ عقلة البعير. العقل بيجي للاشياء ويقعد يفكر فيه، واحنا قلنا يفكر يعني يفركها عشان يطلع الايه؟ عشان يطلع منها الايه؟ المطلوب، ويتدبرها. يبقى عمليات العقل عمليات ايه؟ عمليات استقبال ادراكي، ويبحث في الاستقبال الادراكي ده لحد ما يطلع شيء كويس، يقول له هو كويس صحيح دلوقتي، انما تدبر

يمكن يجيب ضرر ولا ما يجيبش ضرر، زي الأدوية اللي يدوها تشفي بعض الأمراض، وبعدين يقول لك ممنوع استعمال الأدوية دي. ليه؟ لأن طلعت لها أثر إيه جانبي. يبقى ما عرفوش العقل، ما تدبروش الإيه، ما تدبروش الأمر، قفوا ما ليس لهم به إيه، ما ليس لهم به علم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ما جابهاش لواحد، لمن يعقل، للرجل يعقل، للواحد، لمن يعقل. قال لك لا يعقلون. قال لك ليه؟ قال لك عشان تتعاون العقول في رد العقول، عشان العقول تتعاون في ايه، ما اخدش بعقل انا، اسمع عقل الثاني واسمع عقل الثالث، واخد دي واخد رأي ده واخد رأي دي، علشان ايه؟ استطيع انني اعمل شيء من التدبير لما يمكن ان يقع. يمكن انت عملت، يمكن دوك مر بالتجربه يقول له انا عملت التجربه دي ونفعتش، بلاش لي ده حصل كده وكده وكده وكده. يبقى لقوم يعقلون عشان تتكاتف ايه، عشان تتكاتف العقول في استنباط الحقائق النافعه التي لا يتاتى منها ضرر فيما ايه، لا يتاتى منها ضرر فيما بعد. وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إن تعجب فعجب، يعني إيه إن تعجب فعجب؟ إحنا قلنا العجب إنك أنت تبدي الدهشة من شيء ما تعرفش سببه، وإحنا قلنا ده بالنسبة لله ما يجيش، لأن الله يعرف أسباب كل شيء. يبقى إذا صدر عجب من الله في كيف تكفرون، معناه أنه ينكر أن يكفروا مع قيام الأدلة على الإيه؟ على الإيمان. لكن الناس التعجب، إحنا قلنا له صيغتين، ما أحسن السماء، كأنك بتتعجب وتقول شيء عظيم حسن السماء. إنما أنت عارف مين اللي حسن السماء يا مؤمن، لأن اللي حسنها مين. إنما هاب الكافر قاعد كده قال يا ما أحسن السماء، إيه اللون الجميل ده، وإيه الكواكب المنصورة فيها بهذا الشكل، وإيه، فرض إنه كافر ما يعرفش إن ربنا هو اللي خلق، يبقى بيتعجب لشيء مش عارف سببه. ونقول له ما هو غباء الكفر هو اللي ما خلاكش تعرف سببه، لو كان عندك إيمان كنت عرفت إيه، كنت عرفت الإيه السبب بتاعه. ان تعجب، طب رسول الخطاب لرسول الله، طب عجب رسول الله من اي شيء؟ ام قال لك والله الاول حاجه يتعجب منها الرسول انه كان قبل ان يبعث رسولا من الله بيسموه الصادق الامين، وبعد ما جه برساله من الله قال بقى كذاب وبقى ساحر وبقى كاهن وبقى مجنون. بالله دي مش عجيبه؟ طب ده كان هو صادق امين ببشريته وذاتيته، فكيف لا ترتقون بالصفه وقد مد من اعلى منه؟ كان الاصول انه ايه، يبقى صادق يبقى اصدق، يبقى امين يبقى امن. انما انتم بعد ما كان يبقى صادق وهو قبل ما يبقى رسول، يبقى لما بقى هو يبقى صادق عندكم انتم ويكذب على الله، ده كلام، ده كلام معقول ده؟ يبقى يتعجب لما ينكروا البعث مع قيام الأدلة. الأدلة بتبقى واضحة عند المؤمن ليه؟ لحاجتين اتنين، لأن الله الذي آمن هو به قال إنك ستبعث من غير ما ابحث في حاجة، هو قال كده هو خلاص. وبعد ذلك برضو رحمنا الله وعشان العقل البشري وفضوله قعد ينصب لنا أدلة. قال الله طب ممكنين البعث ليه؟ هل عجزت عن الخلق الأول حتى أعجز عن البعث؟ ده الخلق الاول جئت بكم من عدم، والبعث جئت بكم من موجود، يبقى نقول لهين، يبقى ادي الايه، ادي الغباء. فلسفه لما جم بقى عايزين يشككوا الناس في البعث، كل واحد يسرف على نفسه ولا يقدرش يضبطه بزمام منهج الله عشان يمشي على الطريق السوي، من حظه ان مساله البعث دي تكون كذب، لان لو كانت صدق هتبقى شرط سودي. فيعمل ايه؟ يحاول يقول ايه يا شيخ ما تصدقش الكلام ده، لانه لو كان صدق هتبقى مصيبه، هيروح في ده يوم يقعدوا ايه يضخموا في المساله، يقول لا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ومش عارف ايه. ليه؟ لانه لو حط الحته دي قدامه يعمل ايه؟ تنصرف في نفسه عن شهواته، وهو عايز ينطلق بالشهوات، فيجوا يقعدوا يعملوا لك ايه متاهه،

لك بقى اذا ضللنا في الارض، ضللنا في الارض يعني العناصر بتاعتنا بعد الواحد ما يموت بقى التراب، شويه طلعوا في الهواء وشويه راحوا في الارض بقت مسارب. يقول لك ايه اذا ضللنا في الارض، ايه عايز يجيب دي ويجيب لا. يقول لك ايه الذي انشاها وضرب لنا مثلا ونسي ايه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليه. فما قال لك الله، طيب يا اخوة المسألة بقت عناصر ومش عارف ايه، مكون من كذا عنصر، وده عنصر ضرح هنا، وده عنصر ضرح في تفاحة، وده راح في توتة، وده راح في كساية. شبهتهم ايه؟ يقول لك طب تعال، اذا مات انسان وصار ترابا ثم غرست شجرة في هذا التراب، الشجرة هتاخد غذائها من مين؟ من العناصر ده اللي كانت فين؟ كانت في الانسان. طب والعناصر دي لما طلعت في الشجره وتكونت من الشجره تفاحه، وعيل كل التفاحه، هتتكون فيه ذرات من مين؟ من التفاحه اللي هي من مين؟ طب لما يجي البعث هنبعثها من العيل اللي كان التفاحه تبقى نقصت من ده، ومبعثناها من ده تبقى نقصت من ده. بيعرفوا ازاي ايه؟ الشيطان يمدهم تمام، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. يقول له طب تعالى بقى يا سيدي نحكمك كده حكمة، مرض إنسان وكان وزنه 100 كيلو والمرض أهزله فصار 70 كيلو، يبقى كم كيلو ضعوا منه؟ 30. ضعوا فين؟ اللي يهزم اللي يعني يخس نزل منه اجزاء، نزلت منه اجزاء دي راحت لعناصر الارض مش كده ولا ايه؟ ولا راحت فين يعني؟ مش راحت في عناصر الايه؟ عناصر الارض. مع الاول بعدين جاله طبيب عرف الداء فاعطاه دواء فصح، فلما صح وصحته بقى كويس قال له بقى ابتدي بقى كل كذا وكل كذا وكل كذا، فاستعاد 30 كيلو وبقى 30. هل الثلاثين كيلو اللي هو استفادهم من الأكل اللي كانوا دي هي الثلاثين كيلو اللي طلعوا منه؟ ده اللي طلعوا منه لسه في المجاري ما عملش حاجة. الله. إذن التكوين تكوين نسبي للعناصر، كذا من الحديد وكذا من المشعر وكذا من المغنيسيوم وكذا، يبقى ده في الأكل. عملية عقلية إن لازم يوجد فيه إيه؟ إن لازم يوجد فيه جزاء، ما دام فيه أمر وفيه نهي وكذا لازم يبقى فيه جزاء. وإن تعجب يا محمد من الكفار في كذا وفي كذا وفي كذا فلك حق أن تعجب، لأن الموضوع يتعجب إيه؟ يتعجب منه. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الخلق يخاطبهم إما في أمر محل لا يشك فيه أحد أو في أمر يشكون فيه. لما تيجي تخاطب واحد في أمر هو بيشك فيه وبينكره ماذا تصنع؟ تقعد تأكده تقول له والله محمد زارني امس، تقول لك يا شيخ ده محمد مش هنا ده محمد مسافر، تقول له والله ان محمدا زارني بالامس. اذا بتاكد له لما يكون في عنده ايه؟ انكار. اذا انت لا تؤكد شيئا الا اذا كان مخاطبك ايه، انما تيجي من باب للطاء كده وتقول له والله العظيم ان محمد زارني بالامس، مش منطق. انت الاول تقول زارني فين ان جالك تبقى تاكده. طيب ففي شيء الناس ينكروه ولازم ربنا يخاطبهم بايه؟ بالتاكيد. وشيء ما ينكروه شيء ربنا يخاطبه بايه؟ ازاي؟ طب المدي حد يشك فيه؟ لا يشك احد في الموت. انما النبي عليه الصلاه والسلام ادانا صوره له حقيقيه، لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هو يقين انما برضو الناس يعني ايه من عداه كده، مش لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. اذا كلنا بنموت ولا كلنا بنموت؟ يوم ربنا يجيب قضيه الموت وقضيه البعث يقول ايه؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون. تاكيد ولا مش تاكيد؟ كيف يؤكد الله امر الكل مجمع على انه مش ده واقع؟ أم قال لك لأن غفلتهم عنه كأنهم منكرين له، فخاطبهم خطاب مين؟ خطاب المنكرين.
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله دي قال ميتون وقال لا تبعثون، لا قال تبعثون بس، لأن قيام الدليل على البعث مش عايز تأكيد. ليه؟ لأن التأكيد إعطاء شبهة للممكن في إنكاره، وعدم التأكيد آكد من التأكيد في هذا الظرف. إزاي؟ كان بيقول الأمر ما يحتاجش لتأكيد، الأمر واضح أوي أوي أوي، بس أنت غفلان عن الأدلة. حب أن إنسانا ذهب إلى طبيب وقال له أنا بشكي كذا، الطبيب فحصه وراح كتب له دواء، يبقى كتابة الدواء من الطبيب مش تصديق للمرض وشبهات المريض فيه؟ طب إذا قال له يا شيخ روح الله ما أنا كاتب لك دواء، الله لما ما يكتبلوش دواء أصح له ولا لما يكتب له دواء؟ لما ما يكتبلوش، كأن كتابة الدواء احترام لشبهته في المرض، عدم الكتاب يقول له يا أخي ما فيش مرض خالص. كذلك الحق، الشيء الذي ينكرونه وعليه دليل واضح يخاطبهم فيه خطاب بلا تأكيد، يقول لهم مالكوش حق تنكروا، ولذلك أنا مش هأكد لكم الكلام. والشيء اللي انتم متأكدين منه وغفلانين عنه نأكده ده، لأن الغفلة متربسه عليكم خالص. إذا كذلك القسم، هو ربنا مش بيقسم بحاجة والتين والزيتون مش كده، والقرآن ويقسم بالقرآن الحكيم الله، ويقسم بكذا ويقسم بكذا ويقسم بكذا. طب وفي حاجات تقول لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وولد، والعجيب أنه يجيب جواب قسم. لقد خلقنا الإنسان، ده أنت بتقول لا أقسم، إزاي تقول لا أقسم وتجيب لي جواب قسم؟ قال لك لأنه بيقول لا أقسم، فكأنكم ملكوش حق في الإنكار، ولذلك ما كان يصح أن أقسم لكم، ولو كنت مقسما لأقسمت بكذا وبكذا وبكذا وبكذا أنكم لكذا وكذا. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. طب أنتوا اتخلقتوا الأول من تراب، والتراب انخلق من عدم، فيبقوا ازاي انت؟ افعينا بالخلق الاول؟ بل هم في لبس ده هو اهون عليه، هو ايه اهون عليه. اولئك الذين يتعجب منهم، في التعجب الثالث تعجب لتسميه لتكذيبه بعد ان كان صادقا امينا، ولانهم ينكرون البعث مع قيام الايه الدليل عليه. ان تعجب فعجب فلك حق في العجب. أولئك أي الذين تتعجب منهم الذين كفروا بربهم، مش كفروا بالله، كفروا بالرب، لأن الله له مطلوب عبادي افعل ولا تفعل، إنما الرب مدلوله عطاء بيدي للمؤمن ويدي للكافر ويدي للطائع ويدي للعاصي، دي ربوبية ولا لا؟ قال الأسباب استجيبي لأي لخلق من خلق، مؤمنا كان أو كافرا، طائعا كان او عاصيا. الكافر اللي بيزرع الارض بقوانينها بينجح مش كده ولا لا؟ كل شيء باسباب، يبقى عطاء من ده، عطاء ربوبيه، عطاء ربوبيه. انما عطاء الالوهيه، الاله معناه المعبود، معبود يعني مطاع فيفعل ومطاع فيلا، يبقى مطلوب الالوهيه تكليف ومعطى الربوبيه تشريف، كل واحد. أولئك الذين يعني بس يستزوأموني، كلفتهم الأول، داني تفضلت عليهم الأول، ولا كلفتش حد منهم إلا ما بعد بقى سنه ما بقى إيه 15 سنة وسايبه يمرح في نعمتي، ولا سألته عن حاجة ولا حاجة. يبقى كان الأصول إيه؟ كان الأصول إننا ساعة ما يجي يقول أنا إله معبود إننا نستمع له ولا لا؟ استمع له. أولئك الذين كفروا بربهم، لهم وصف تاني، هذا هو الكفر، وبعدين هذا الكفر ده سبب لجزائه. أولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال في أعناقهم، الغل طوق الحديد له طرفين، طرف في الإيد دي وطرف في الإيد، ويتربط في مين؟ ويتربط في الرقبة، يتربط في الرقبة دي إزلاله تظل في أعناقهم، وللإيدين لشد الحركة، يبقى ما يقدرش يعمل إيه؟ وأولئك الأغلال في أعناقهم، أبل الجزاء، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلمة صاحب أصحاب النار
كلمة صاحب دي مش بتطلق بس على المعرفة، المعرفة التي تروق كيانك وذاتك. بقى صاحب، في واحد ما مالكش بيه صلة، في واحد يدوب تعرفه، وفي واحد ايه تصاحبه، وفي واحد ايه تصدقه، وواحد تأخيه، يعني مراتب كده. ولقيت أصحاب النار أم قال لك ده الصاحب فيه ألفة وتجاذب بين اثنين، أم قال لك النار بتعشقه وهو بيعشق النار. النار بت ايه يعني عفقاه، زي ما الصاحب يقعد يعانق صاحبه كده ويقعد ايه. يبقى أصحاب معناها ايه؟ ملازم ومنجذب كل واحد للتاني. ألا تقول النار لربها يوم القيامة هل من مزيد؟ هات ولاد الإيه دول، هاتهم. الله، يبقى العذاب نفسه مشوق أن يعذب العاصي، نفس العذاب مشوق أن يعذب مين؟ أن يعذب العاصي. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة، الاستعجال أن تطلب الشيء قبل زمنه، الشيء ده زمنه ياخد ساعة، أنت بتتعجل الراجل المكواجي يقبلك الجلابية في 5 دقائق، يبقى التعجل معناه إيه؟ تقصير الزمن عن الغاية، ذهابك للغاية عايز زمن، أنت بتتعجلها يعني إيه؟ تاخدها قبل إيه؟ قبل زمنها، إذن كل حاجة لها إيه؟ لها ميلاد، أنت هتاخدها قبل ما إيه؟ قبل ما تنولد. ويستعجلونك، هل الاستعجال ده لمطلق مطلوب؟ قال لك لا، ده يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، هو ده دليل على خلط موازين تفكيره. ما قالوش لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. ما تيلا كده تخلي السماء، يبقى بيستعجلوا بإيه؟ بالسيئة. طب بدل ما يقول يسقط السماء علينا كسفا، طب ما يقول اهدينا ولا هاي انزل علينا حجارة. الله، بتستعجلوا ايه؟ ده كل عذاب له ايه؟ له مدة وله شيء موقوت، وما تستعجلوش. ان كان منطق العقل ان كنتم تستعجلوا الحسنة، تستعجلوا الحسنة. الحسنة زي ايه؟ قال لك بدل ما كنت تقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من تقول اللهم ان كان هذا الحق فاهدنا اليه. طب ولماذا استعجلت بالسيئه ولم تستعجل الحسن؟ ده علشان يدلك على ان المقياس مش سليم، فاذا انتهت مقاييسهم الى الكفر فاعلم ان دي فساد مقاييس، بدليل انهم بيستعجلوا بالايه؟ بالسيئه، ولم يستعجلوش الايه؟ ولم يستعجلوش الحسنه. ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه، وكان المفروض في العاقل حين يخير بين أمرين أن يستعجل الحسنة لأنها تنفع ويستبعد السيئة، إذا المقاييس مختلة. فما دام المقاييس مختلة فيما يختص بذاتهم، يبقى إن كفروا تبقى نتيجة للمقاييس الإيه؟ نتيجة للمقاييس المختلة، إذا كان الأمر اللي يتعلق بهم مقاييس مختلة فيه. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات. طب بيستعجلوك ليه؟ هو لما احنا بنقول احذروا ان يصيبكم عذاب، احذروا كده ده في كذب. طب ما العبر قدامكم في التاريخ. المثلات جمع ايه؟ مثلة، وفيه لغة مثلة. ليه مسمينها مثلات؟ لان حين يأخذ الله قوما بذنبهم ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وجزاء سيئة، يبقى مثلات من الايه؟ من المثل، يبقى العقوبة مناسبة للمين؟ للايه؟ للجريء. ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، انما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير ايه؟ وان عاقبتم فعاقبوا بمثله، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد خلت من قبلهم المثلات في إنزال العذاب بالقوم الكافرين برسلهم، إما بالإرادة إن كان بقى ما يقص من إيمانهم، وإما بالقهر والنصر عليهم. وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم
المغفرة

0: الناس. طب يعني ما عجلش لهم بتاع؟ قال لك يمكن يطلع منهم ايه خير صالح. وقد كان مش صبر على ابو جهل، اهو طلع منه عكرمة ابن ابي جهل. يبقى الصبر كان لايه؟ صبروا على خالد، كان يقول انا في نفسي اقتل خالد دي. يا اخي ما تبقاش كده، ما تتعجلش، لان ربنا عينه عشان يبقى سيف الله المسلول. والى لقاء اخر.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ الدوكالي العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو

نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين

ربك فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.

هنا في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

لنطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم